أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: صباحكم سعادة، صباحكم هنا، صباحكم راحة بال. طيب الله أوقاتكم متابعي عدن الغد في كل مكان، من داخل عدن الحبيبة ومن خارجها، ومن القرى ومن المدن ومن العمل، وحتى الذي يتابعنا في داخل المنزل. أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من عدن هذا الصباح، نقدمها لكم أنا وزميلتي دينا، وكما عودناكم فقرات متنوعة وموضوع صباحي جديد. نتمنى فقط أن تتابعونا وأن تشاركونا تفاعلاتكم وآرائكم. وقبل البدء وكي لا أنسى، أصبح على مخرجنا الرائع الزميل ناصر فائز، ونقول له كل عام وأنت بألف خير. بالأمس احتفل بعيد ميلاده، وعقبال المئة عام يا رب. وأيضا هذه تصبيحة خاصة لكل من يعمل معنا ويداوم معنا في هذا الصباح، وصباح الخير يا دينا.
1: يسعد صباحك يا خديجة، وصباح الناس اللي بتسمعنا، ومثل ما ذكرتي هم فعلا مداومين معنا، لأنه ببساطة شديدة أصبحنا مثل العائلة الواحدة، كلنا بنكمل بعض، كلنا في انتظار بعض، ودائما فقرتنا المفتوحة عودتنا بأنه نكون منتظرين لكل الاتصالات والتفاعلات علشان نكون متواجدين مع بعض، نعرف الأحداث الجديدة ونعرف من الأشياء اللي بتحصل. وكالعادة يعني بما أن اليوم خميس يا خديجة، ففقراتنا متنوعة فعلا مثل ما ذكرتيها، وأيضا خميس، فلذلك نحن دائما ما نختار في يوم الخميس المواضيع الفنية الهادئة، لأنه إحنا بنعرف بأنه عدن تحديدا في يوم الخميس يا خديجة معها طقوس خاصة.
0: أيوة.
1: دائما ما بيكون يوم الخميس مميز عند أصحاب عدن بشكل عام، من زمان جدا، من يوم ما تعودت يعني كذا ووعيت على الدنيا مثل ما بيقولوا، وبدأنا نفهم حبة حبة، أصبحنا بنعرف أنه يوم الخميس بيكون يوم خاص وبطقوس خاصة، وكل منا بيكون متواجد بفرحته الخاصة.
0: وطبعا رسالتنا الصباحية لكم متابعينا لهذا اليوم هي عن الحكم عن الآخرين، ربما من حيث الشكل أو من حيث المظهر.
1: فببساطة يا خديجة، يعني احنا خلونا كده نتكلم، وكأنه مثل ما بيقولوا البساط أحمدي، فإحنا لما بنشوف البعض أساسا حتى فبتلاقيهم مرتاح، يعني يبين على شكله بأنه هو مرتاح، لا بس شيك ماشي كذا، ولا على باله، بتقول يعني ما شاء الله هذا عايش حياته مبسوط، ولا كأنه الدنيا محملة فوق راسه. ولكن لما احنا بنجي بنشوف الزوايا المخفية، بنلاقي انه ربما عليه مرض، ربما عليه اقساط، ربما عليه ديون، ربما حتى الشيء، يعني في ناس بتحب دائما تغير نفسيتها بالمظهر. صحيح. فبتلاقيها مهتمة بشكلها يعني باكبر قدر ممكن، فتقول لك مش بالضرورة انا يعني حزين بانه انا اطلع بشكلي الحزين قدام. صحيح. الناس والعالم،
0: بس أنا الظاهر قدام الناس. حتى بعض يا ديانا يكون عندهم مشاكل أسرية كبيرة داخل البيت، بس ما بيحبوش يعبروا عنها في الخارج. نعم. وحتى الجيران ما بيعرف عنه شيء، إيش داخل بيته. في ناس طبيعتهم محافظة وكثومة، وعندهم شيء من نوع من الحرج أو نوع من العيب، فدايما يحبوا يظهروا بمظهر فرائحي وكأنه ما يعانيش من أي شيء خالص. كمان نعم. في حب في نقطة عرج عليها يا دينا، إنه في يعني إحنا مثلا نحكم من زاوية أخرى، بتكلم إنه إحنا نشوف قدامنا شخص يكون مثلا ملامحه غاضبة أو بيبان على شكله يعني الغضب. أيوة. والتوتر، فهذا بنشوف صورته حتى مثلا من الواتس، بنشوف صورته بنحكم عليه تلقائيا، بنقول هذا شخص عبوس والله بيخوف، لكن بطبيعته وجوهره الداخلي بتلاقي إنسان نقي، بيختلف حتى من الأشخاص العاديين البشوشين والمرحين. إحنا لما كنا طلاب في المدرسة أو في الكلية، كم بعض المدرسين بيدخل علينا يعني مدرس جديد بيكون. أيوة. يعني زارر وشه، بنخاف منه، بنهابه، بنقول يا الله هذا يعني بيفشلنا على طول، بيرسبنا. صحيح. لكن بعدين بنشوف طريقة كلامه وطريقة تعامله فيما بعد، بنرتاح له، على عكس الناس البشوشين واللي ما يبين. نعم. عليهم بعدين بتبان عليهم
1: أمور
0: ويعني خفايا سوداوية الله يستر منها. فرسالتنا الصباحية لكم متابعينا ومستمعينا، لا تحكموا على المظهر ولا على الشكل الخارجي، وإنما احكموا فقط من أفعال الأشخاص ومن نواياهم ومن طريقة معاملتهم لكم.
1: نعم بالضبط.
0: وإذا نذهب إلى الفاصل الغنائي القصير الذي اختاره لنا ناصر ونعود إليكم، فما تروحوا بعيد.

0: وعدنا إليكم متابعينا ومستمعينا بكل مكان، وإلى فقرتنا الأولى لهذا الصباح التي نكرسها دائما عن حالة الطقس والأحوال الجوية ليومنا هذا الخميس الموافق 2 يوليو 2026، ونبتدئها كالمعتاد من المناطق الساحلية والقريبة منها، والبداية معك يا دينا.
1: حيث طقسها رطب وحار إلى شديد الحرارة وصح إلى غائم جزئيا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والغربية وأرخبيل سقطرى، والرياح معتدلة تنشط حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: وإلى المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة، مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد على أجزاء من محافظات لحج، أبين، شبوة وحضرموت.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية فطقسها جاف وصح إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: وننتقل بكم إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة، ونبدأها من المناطق الساحلية والقريبة منها، وأولى هذه المناطق الحبيبة عدن، حيث بلغت العظمى فيها 38 والصغرى 28، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، مغبر نسبيا، رطب وحار إلى شديد الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما من خور المكلا فسجلت درجة الحرارة العظمى فيها 35 بينما الصغرى 28، حالة الطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا، رطب وحار وحار جدا، والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: هذا في المكلا. أما في الحديدة فالعظمى بلغت فيها 36 والصغرى 29، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، رطب وحار إلى حار جدا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما من جزيرة الأحلام سقطرى سجلت فيها درجة الحرارة العظمى 34 بينما الصغرى 27، حالة الطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة، رطب وحار وحار جدا، والرياح نشطة إلى قوية.
0: ومن سقطرى إلى المخا العظمى فيها 38 والصغرى 21، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، رطب وحار إلى حار جدا، والرياح معتدلة.
1: أما الغيضة وزنجبار فطقسهما متقارب، العظمى سجلت 38 والصغرى 29، وحالة الطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا، رطب وحار، شديد الحرارة، والرياح معتدلة.
0: وإلى لحج العظمى فيها 38 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، حار إلى شديد الحرارة، والرياح معتدلة.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية فنبدأها بسيئون، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى فيها 43 والصغرى 25، حالة الطقس فيه صحو إلى غائم جزئيا، شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وإلى مأرب العظمى فيها 42 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها صحو شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما عتق سجلت درجة الحرارة العظمى فيها 40 والصغرى 26، حالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا، شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وإلى بيحان العظمى فيها 39 والصغرى 21، وحالة الطقس والرياح فيها صحو شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما المناطق الجبلية فسجلت صنعاء درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 14، حالة الطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ومن صنعاء إلى تعز بلغت العظمى فيها 33 والصغرى 19، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما ذمار فسجلت درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 11، حالة الطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: هذا في دمار. أما في الضالع العظمى فيها 33 والصغرى 20، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن البيضاء سجلت درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 15، حالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وننتقل بكم إلى قسم التنبيهات والتحذيرات. نحث الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
1: ونهيب بالإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من اتباع إجراءات السلامة للوقاية من مخاطر السيول والصواعق والرياح الشديدة.
0: وكانت هذه النشرة من إعداد المهندس علي جمال باتيسير. ترات ترات ترات ترات خضار
1: موجودة.
0: لا لا قل له
1: هو أنا مرعياله يطلع خلاص لأنه مش محتاج عاد. والآن ننتقل إلى النشرة اليومية لأسعار الخضار والفواكه من سوق الجملة في المنصورة عدن.
0: ونبتدئها يا دينا بأولى محاصيلنا لهذا اليوم. البطاطس 22 كيلوغرام في السلة من 12000 إلى 15000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 545 إلى 682 ريال.
1: أما الطماطم فعشرين كيلوغرام في السلة الواحدة من 20000 إلى 23000، وسعر الكيلو يبدأ من 1000 ريال إلى 1150.

0: في السلة من 9000 إلى 10000، وسعر الكيلو من 1125 إلى 1250 ريال.
1: أما الباذنجان ف 25 كيلوغرام في الشوالة، ويبدأ من 10000 إلى 12000 سعر الكيلو، ما بين 400 و 480.
0: وإلى الكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 14000 إلى 16000، وسعر الكيلو من 933 إلى 1067 ريال.
1: والخيار 16 كيلوغرام في الكيس الواحد، ويبدأ من 12000 إلى 14000، وسعر الكيلو ما بين 750 إلى 875.
0: أما البيبار 8 كيلوغرام في السلة من 4000 إلى 5000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 500 إلى 625 ريال.
1: والبسباس 25 كيلوغرام في الشوالة، يبدأ من 18000 إلى 20000، سعر الكيلو ما بين 720 إلى 800.
0: أما الكوبيش الكبير تراوح سعره من 2000 إلى 2500، أما الصغير فالحبة سعرها بألف ريال.
1: وننتقل إلى محصول الفواكه، ونبدأها دائما بالموز 30 كيلوغرام في الكرتون من 10000 إلى 15000، سعر الكيلو ما بين 333 إلى 500 ريال.
0: البابايا 18 كيلوغرام في السلة من 9000 إلى 10000، وسعر الكيلو من 500 إلى 556 ريال.
1: والحبحب والشمام أيضا سعرهم بالكيلو يبدأ ما بين 500 إلى 600 ريال.
0: وننتقل إلى قسم العنب، ونبدأها بالعنب الأبيض جبري 20 كيلوغرام في السلة من 35000 إلى 40000، هذا طبعا السعر العام، أما سعر الكيلو من 1750 إلى 2000 ريال.
1: والعنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة الواحدة من 50000 إلى 60000، سعر الكيلو يتراوح ما بين 25000 إلى 30000.
0: ومن العنب إلى المانجو، ونبدأ بالمانجو السمكة 20 كيلوغرام في السلة من 20000 إلى 35000، وسعر الكيلو من 1000 إلى 1750 ريال.
1: ومانجو قلب الثور 20 كيلوغرام في السلة من 25000 إلى 35000، سعر الكيلو يتراوح ما بين 1250 إلى 1750.
0: ومانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 10000 إلى 20000، وسعر الكيلو من 500 إلى 1000 ريال.
1: والمانجو البركاني 20 كيلوغرام في السلة الواحدة ما بين 25000 إلى 30000، وسعر الكيلو يبدأ من 1250 إلى 1500.
0: مانجو زبدة 20 كيلوغرام في السلة من 20000 إلى 30000، وسعر الكيلو من 1000 إلى 1500 ريال.
1: والتفاح 20 كيلوغرام في السلة الواحدة يبدأ ما بين 20000 إلى 30000، سعر الكيلو من 1000 ريال إلى 1500.
0: وإلى الموسم الخاص بالليمون الحامض 16 كيلوغرام في السلة من 12000 إلى 13000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 750 إلى 813 ريال.
1: والبلح، ومثل ما نسميه احنا المناصف، 20 كيلوغرام في السلة الواحدة من 20000 إلى 45000، سعر الكيلو يتراوح ما بين 1000 ريال إلى 1250.
0: وأخيرا الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 25000 إلى 30000، وسعر الكيلو من 2500 إلى 3000 ريال.
1: وطبعا هذا صادر عن إدارة التسويق في مكتب الزراعة والري عدن، ونشكر إعداد المهندس أكرم سعيد محمد.

0: ولنا عودة إليكم من جديد وإلى جدول رحلات الطيران لهذا اليوم من الخطوط الجوية اليمنية الخميس الموافق الثاني من يوليو 2026 ونبدأها بأولى رحلاتنا لهذا اليوم يا دينا.
1: والرحلة 512 أقلعت من عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت جدة في الساعة 5 صباحا.
0: أما الرحلة 513 أقلعت من جدة في تمام الساعة 6

0: ليس صباحا وتصل أو وصلت عدن في تمام الساعة 8 صباحا،
1: والرحلة 610 أقلعت من عدن في الساعة 3:30 فجرا ووصلت إلى القاهرة في الساعة 7 صباحا.
0: الرحلة 611 أقلعت من القاهرة الساعة 8 صباحا وتصل عدن الساعة 11:30 صباحا.
1: والرحلة رقم 602 أقلعت من عدن في الساعة 6 صباحا وتصل إلى القاهرة بإذن الله تعالى في الساعة 9:30 صباحا.
0: أما الرحلة 605 أقلعت من القاهرة في الساعة 10:30 صباحا وتصل سيئون بمشيئة الله في تمام الساعة 2 ظهرا.
1: والرحلة رقم 430 تقلع من عدن في الساعة 9 صباحا وتصل إلى الغيضة في الساعة 10:30 صباحا.
0: والرحلة 430 من الغيضة إلى سقطرة أقلعت من الغيضة في الساعة 11:15 صباحا وتصل سقطرة الساعة 2:30 ظهرا.
1: والرحلة رقم 431 تقلع من سقطرة في الساعة 1:15 ظهرا وتصل إلى الغيضة في الساعة 2:30 ظهرا.
0: وكذلك الرحلة 431 تقلع من الغيضة الساعة 3:15 عصرا وتصل عدن الساعة 4:45 دقيقة عصرا.
1: والرحلة رقم 604 تقلع من سيئون في الساعة 3 عصرا وتصل إلى القاهرة في الساعة 7:45 مساء.
0: الرحلة 603 تقلع من القاهرة الساعة 7:45 دقيقة مساء وتصل عدن الساعة 11:15 ليلا.
1: والرحلة رقم 618 تقلع من عدن في الساعة 6 مساء وتصل إلى القاهرة في الساعة 9:30 ليلا.
0: الرحلة 619 تقلع من القاهرة الساعة 10:30 ليلا وتصل عدن في تمام الساعة 2 فجرا.
1: الرحلة رقم 514 تقلع من عدن في الساعة 6 مساء وتصل جدة في الساعة 8 مساء.
0: وأخيرا الرحلة 515 تقلع من جدة في تمام الساعة 9 مساء وتصل عدن في تمام الساعة 11 ليلا. ونتمنى لكم الوصول الآمن ورافقتكم.

0: وعدنا إليكم متابعينا وإلى فقرتنا الإخبارية لهذا اليوم من صحيفتنا صحيفة عدن الغد. وتبدو أن هناك الكثير من الأحداث والأخبار المثيرة التي وضعت وجدولت على صدر صفحتها لهذا الصباح. ونبدأها من أولى الأخبار: الميسري يستقبل ألواح حمدي شكري قائد المنطقة العسكرية الرابعة والفرقة الثانية عمالقة.
1: وإدارة أمن عدن تنفي وقوع اشتباكات أو محاولة اقتحام لإدارة البحث الجنائي وتوضح ملابسات الواقعة.
0: بدعم سعودي حضرموت تستقبل أول دفعة من المولدات الكهربائية.
1: مختار اليافعي ينفي تقييد الوفد الجنوبي بالرياض ويؤكد الحوار الجاري استثمار سياسي لمستقبل الجنوب.
0: ولدينا أيضا يا دينا مقالات أو أخبار جانبية: رئيس الوزراء يوجه بتوسيع مشاريع مياه الريف لتأمين المياه الآمنة وتخفيف معاناة المواطنين.
1: وكذلك الآن من الصفحة الثانية ننتقل لنعطيكم هذه الأخبار: وانفراجة مرتقبة لأزمة الكهرباء بأبين، قاطرة الوقود تتحرك نحو لودر لإعادة التشغيل.
0: وبدعم سعودي متواصل المرحلة الثالثة لتطوير مطار عدن تدخل التنفيذ لتعزيز جاهزية البوابة الجوية لليمن.
1: والمسبحي لا تعافي اقتصادي ومؤسسات الدولة الإيرادية تنهار.
0: باكريت الأخطاء الفردية لا تمثل الجنوب وحملات التشويه ستفشل أمام إرادة الشعب.
1: وألفة الدبعي تحذر من الفوضى وتدعو لتسخير مطارح الكرامة لدعم المؤسسة العسكرية.
0: وأيضا في لطفي شطارة يقول قضية الجنوب تحتاج إلى المرونة لا التعصب.
1: ومن الصفحة الثالثة من الأخبار: حريق غامض في عدن يفتح ملف السلامة بمواقع الاتصالات بعد كارثة كادت تهدد الأحياء السكنية.
0: وإدارة أمن عدن تنفي وقوع الشباكات أو محاولة اقتحام لإدارة البحث الجنائي وتوضح ملابسات الواقعة.
1: وفرنسا تدفع بحاملة شارل ديغول إلى خليج عدن في تحرك عسكري لحماية الملاحة الدولية.
0: والمقاومة الوطنية وخفر السواحل يحققا نجاحات مؤثرة في مكافحة تهريب المخدرات.
1: وزير الخدمة المدنية ووزير الدولة لشؤون المرأة يناقشان أوضاع الموظفات وتعزيز حماية حقوقهن الوظيفية.
0: قوات العمالقة تضبط شحنة معدات لتصنيع المسيرات الحوثية في باب المندب.
1: وبدعم سعودي حضرموت تستقبل أول دفعة من المولدات الكهربائية.
0: وننتقل بكم إلى الصفحة الرابعة التي هي صفحة تحليل تأجيل موعد انعقاد الحوار الجنوبي، صراع المرجعيات وإعادة تشكيل موازين القوى.
1: ومن الصفحة الخامسة رئيس الوزراء يوجه بتوسيع مشاريع مياه الريف لتأمين المياه الآمنة وتخفيف معاناة المواطنين.
0: الحكومة تبحث مع البنك الدولي واليونسف التحول الرقمي وتعزيز برامج التغذية والصحة.
1: انطلاق أكبر مخيم مجاني للقسطرة القلبية بعدن لتخفيف معاناة مرضى القلب.
0: تنفيذ عدن يطالب بصلاحية كاملة للعاصمة ويبحث أزمات الغاز والأسعار والخدمات.
1: الوزير اليافعي يبحث تطوير برامج الصندوق الاجتماعي للتنمية وتوسيع المشاريع التنموية بالمحافظات.
0: وزير الصحة يبحث مع الصحة العالمية تعزيز مشاريع صندوق الجوائح ورفع جاهزية القطاع الصحي.
1: تحرك حكومي لإنشاء قاعدة بيانات وطنية مؤمنة لدعم التخطيط والتحول الرقمي في اليمن.
0: بمشاركة ورعاية جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية اختتام ملتقى الموارد البشرية بعدن.
1: ومن الصفحة السادسة تعطل ثلاجة الموتى بمستشفى الثورة في إب يثير ذعرا واسعا ومخاوف صحية متصاعدة.
0: وتحذيرات متصاعدة من نهب مواقع ثرية في أبيان ومطالبات عاجلة بحماية الإرث التاريخي.
1: أزمة وقود تشل الكهرباء في 4 مديريات بأبيان وتحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة.
0: ومناشدة عاجلة لنقل منظومة الطاقة الشمسية إلى ثانوية بلقيس وإنقاذ الطالبات من حرارة الصيف بعدن.
1: هيئة المواصفات وشركة النفط اليمنية تبحثان تعزيز التعاون الفني والرقابي.
0: وأيضا توجد لدينا شكوى والد شهيد في لحج يشكو إيقاف مرتب نجلة منذ سنوات ويناشد المحرم إنصافه.
1: والمبدعون يناشدون محافظ العاصمة المؤقتة عدم التدخل لإطلاق مستحقاتهم المالية المتوقفة.
0: وإلى الصفحة السابعة، صفحة تقرير النفط بين رهانات الاستثمار وتعقيدات الحرب، هل تعود هنت الأمريكية إلى اليمن؟
1: ولا زلنا أيضا في التقارير في الصفحة الثامنة لمن يريد الاستطلاع، ونذهب إلى الصفحة التاسعة حيث تقول هذا التقرير المتواجد معنا، انهيار الدخل غير حياة الأسرة اليومية.
0: وننتقل إلى الصفحة العاشرة وإلى صفحة كتابنا وكتاب الرأي، إيران بعد الحرب هل تغير المشروع أم غير جلده؟ وهي مقالة كتبت على جزئين بقلم المهندس صالح بن سعيد المرزم.
1: بينما عدنان زين كتب على خطى العراق متى تتحرك مفاتيح مكافحة الفساد في بلادنا،
0: والدكتور قسان ناصر عبادي كتب من يحمي أساتذة الجامعات.
1: وفي الصفحة الثالثة من كتاب صحيفتنا نجد بأن هنا هذا الشيء اللي لفتني، نحن بحاجة إلى التطوع أكثر من أي وقت مضى، للكاتب عبد الناصر صالح.
0: مدرسة على حافة الخطر، فمن يحمي أطفالنا؟ مقالة كتبت بقلم أنعم الزغير البوكري.
1: ومن الرياضة المحلية في الصفحة الثانية عشر، الاتحاد اليمني يلغي عقوبات اتحاد حضرموت ويمنح اللاعبين حرية الانتقال.
0: والشعلة يفوز على الأحرار في دوري أندية الثالثة بحضرموت الوادي،
1: وأهلي عدن يتعادل أمام الجزيرة ويحسم تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس الوفاء.
0: أما شمسان يحقق أول فوز لا في بطولة كأس الوفاء لكرة القدم من بوابة الجلاء.
1: واستعدادات مكثفة لإنطلاق النسخة الثامنة لبطولة كأس حضرموت الثقافية للأندية.
0: وإلى أخبار الرياضة العالمية ومن أخبار المونديال، رئيس فيفا يوجه رسالة مؤثرة إلى منتخب إيران.
1: وهالاند يتفوق على رونالدو في رقم مونديالي للمرة الأولى.
0: وإنجاز تاريخي، ديشامب يعتلي عرش مدربي كأس العالم.
1: وترامب يتلقى هدية خاصة من رئيس فيفا قبل نهائي مونديال 2026.
0: ومنباي يقترب من إنجاز مونديالي غير مسبوق.
1: ومن الصفحة الرابعة عشر أيضا تقارير، حيث يوجد هذا التقرير لآلاء عمارة تقول رحلة داخل دماغ مشجع كرة القدم.
0: وننتقل بكم إلى الصفحة السادسة عشر أو الصفحة الأخيرة، الحرمان من النوم يجعلك تشعر بأنك أكبر سنا.
1: شيء مهم يا خديجة، وأكيد أنه بنقرأه فيما بعد. وأيضا عدسة لاصقة تلسكوبية ابتكار يكبر الرؤية لخدمة مرضى ضعف البصر.
0: ونأخذ الخبر التي أشرت إليه، الحرمان من النوم يجعلك تشعر بأنك أكبر سنا. كشفت دراسة حديثة أن الحرمان من النوم لليلتين متتاليتين عبر الاكتفاء بأربع ساعات فقط من النوم في كل ليلة يجعل الأشخاص يشعرون بأنهم أكبر سنا بنحو 4.4 سنوات في المتوسط، مقارنة بحالتهم بعد الحصول على نوم كاف يصل إلى 9 ساعات. وأوضح الباحثون أن ما يعرف بالعمر الذاتي أو الشعور الداخلي بالعمر يؤثر بشكل مباشر في جودة الحياة، إذ يؤدي الإحساس بالتعب والخمول إلى زيادة الميل للعادات غير الصحية مثل تناول الأطعمة مرتفعة السعرات وتقليل النشاط البدني والابتعاد عن التفاعل الاجتماعي.
1: وأيضا في المقابل أظهرت هذه النتائج هذه الدراسة بأن النوم الجيد والكافي يمنح الإنسان شعورا بأنه أصغر من عمره الحقيقي، وهو ما ينعكس على ارتفاع مستويات الطاقة والحيوية، وتحسن الحالة المزاجية والإقبال على ممارسة الأنشطة اليومية. ويرى الباحثون أن الحفاظ على نوم منتظم لا يدعم الصحة الجسدية فحسب، بل يعزز أيضا الشعور بالشباب ويحسن جودة الحياة بشكل عام.
0: وهذه رسالة يا دينا لكل من يحبون السهر، وإلى محبي السهر والذين يتجنبون النوم كثيرا. نام بكير واصحى بكير وشوف الصحة كيف بتصير.
1: والله يا خديجة أنا مش قادرة أعطي نفس النصيحة، لأنه أنا السهران للساعة 3 الفجر وجاية في الآخر دوام، ولكن نقدر نقول فعلا بأنه النصيحة هذه في في مكانها، وإحنا تكون في معانا عادات ولكن دائما نحاول بأنه نتجنبها قدر المستطاع. فأنا بعرف أنه حاليا كمان النوم ربما قد يكون متقطع بسبب انقطاعات الكهرباء المتواصلة اللي جعلت الناس ربما حالتهم المزاجية حتى مش متحسنة. طبعا خديجة، إحنا أعتقد انتهينا الآن من الجولة الصحفية في عدن الغد، وأكيد بننتقل بعد هكذا إلى فقرتنا المحببة، وهي اللي بتكون متاحة لكم لاستقبال أيضا اتصالاتكم وآرائكم
0: وتفاعلاتكم معنا. نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فخليكم معنا.

0: عدنا معكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، وأكيد إلى الفقرة المحببة لقلوبنا جميعا. يعني إحنا الآن بنبدأ نتيح المجال لاستقبال الاتصالات عبر رقم إذاعتنا 781-95-21-21 أو رقمنا الثابت 387-913. وأكيد إحنا ما بننساش أنا وزميلتي خديجة نقرأ تعليقاتكم فيما بعد، وإليك يا خديجة الموضوع.
1: بمناسبة اليوم العالمي للأغنية اليمنية الذي وافق الأول من يوليو، نستحضر قدرة الفن على تجاوز الخلافات، وقد تختلف في آرائنا وأفكارنا وفي الطريقة التي نرى بها الحياة، لكن يبقى الفن والأغنية اليمنية خاصة قادرا على جمعنا في لحظة واحدة. ولطالما تعددت الأغنية اليمنية في موضوعاتها سياسية ومجتمعية وعمالية ورومانسية لتعكس هموم الناس وأفراحهم، وتكون صوتا يوحد المشاعر مهما اختلفت الوجوه والظروف.
0: والآن إلى سؤالنا التفاعلي اللي إحنا بنحطه لكم، ما الأغنية اليمنية التي تشعر أنها استطاعت أن تجمع الناس وتوحد مشاعرهم، ولماذا تحديدا ترى بأنها تركت هذا الأثر؟ وخديجة يعني خلينا كذا نتكلم بشكل عام قبل ما إحنا نستقبل ضيفنا لليوم. فإحنا بنعرف أساسا بأنه فعلا الأغاني ربما قد توحد مشاعرنا جميعا، فبتلاقي في أغنية دائما معلقة في عقلك، كذا بتذكرك بشيء معين، دائما بتجسد تستحضريها وبتقولي لا لما بسمعها والله أذكر مثلا أيام الجامعة، أو بذكر لما كنت مع أمي أو أخي. يعني في أشياء كذا بتحس فيها روابط أسرية كمان.
1: أنا بصراحة يا دينا أحب أغنية حبي لها
0: اللي طلبتيها من ناصر،
1: اللي طلبتها من ناصر، هي للفنان الكبير والقدير الراحل كرامة مرسال، والتي كانت من كلمات الشاعر اليمني الكبير حسين المحضار. أنا أشوف إنه هذه الأغنية اختزلت كل الفن اليمني، واختزلت كل المعاني الجميلة التي يشعر بها الإنسان اليمني نحو أرضه ونحو تربته ونحو جذوره الأصيلة. طبعا اليمن معروف بأنه

0: وبلد حضارة، واليمن هو أصل العروبة مثل ما يقال، وحتى بسبب الظروف الراهنة يا دينا التي يمر بها الناس في الوقت الراهن، ربما يشعر الشباب في كثير من الأحيان أن هذه البلد غير مناسبة، أو أنهم اتولدوا عليها، وربما كانوا يتمنون لو أنهم اتولدوا في أرض غير أرض اليمن.
1: صحيح.
0: ولكن عندما يستمعون إلى هذه الأغنية تؤثر في مشاعرهم، يعني إحساس جميل جدا،
1: بتحسي شيء معين بيحصل كذا داخل القلب. وأنا شفي تحديدا مع الأغنية هذه خديجة، أعتقد أنه الجميع بكى على هذا الموضوع في تقريبا كان أرب آيدل، لما كنا بنشوف عمار العزكي وهو بيغنيها ونزلت دموعه مباشرة، لأنه كنا في فترة من فترات الحرب وكانت الظروف مش إنها في أحسن حال، فالجميع يعني نقدر نقول بأنه شعرنا بنفس المشاعر اللي كانت متواجدة في هذاك المسرح، لأنه ببساطة هو جاي كان بيمثل الجميع.
0: صحيح.
1: فتوحدت قلوبنا يعني جنوبا وشمالا في تلك اللحظة لأبعد الحدود، وكان المهم فقط بأنه كيف ممكن توقف هذه الدموع، وكيف يعني إحنا جالسين بنتذكر كيف كانت اليمن وكيف أصبحنا. ففي أمور فعلا أنت بتحس فيها بالوطنية، بتحس فيها بمشاعرك، بتحس فيها أنك أنت مثل ما قالت خديجة ابن البلد هذه، هي بالآخر تربتي وأرضي اللي أنا تربيت عليها. وربما مهما لفينا ومهما درنا لابد للإنسان بأنه يرجع، يعني بالآخر بيقول لك من خرج من داره
0: اتقل مقداره.
1: نعم.
0: وحتى يا دينا وصف الشاعر حب اليمن بأن أمه رضعته إياه عبر الحليب، ووصفها أنه بحبها مهما يعني مهما احتوت من جميع أمراض العالم.
1: نعم.
0: من السل ومن جميع أنواع الجرب هو برضو بحبها، يعني أكثر من كلمات، يعني ماذا تقال، لا نستطيع أن نصف، أو أن يعني لو جبنا أي شاعر وقلنا لو ألف مثل هذه الكلمات صعب يألفها. واليمن حقيقة تنحب بكل ما فيها وبكل ما تحوي من أزمات ومن ظروف تنحب.
1: فإحنا بنلاقي يعني تحديدا شوفي كبار السن لما بنجي نجلس معهم بتقولي له كذا، لما بتنشتغل أغنية قديمة جدا للفنانين القدماء المتواجدين معانا رحمة الله عليهم، يعني نحن بنعرف أنه اليمن أساسا يعني أنجبت أكثر من فنان وأكثر من شاعر وأكثر من ملحن، وهم بيعتبروا من الأوائل والأفضل. ف تقريبا يا ناصر انت ايش اللي حابب تقول؟ ناصر بيقول انه حاليا احنا لابد من نروح لفاصل قصير وبعد كذا نرجع معاكم نستقبل الاتصالات ونعرف الموضوع بشكل اوسع.

0: أحببتها في توب بالي عيف أبلاه الزمن، أحببتها والسل فيها والجرب مال البدن، وسكنت معها تحت سقف البيت، وكل ما أنت أنا أنيت، وصبرت حتى طاب عيشي والسكن. من قال محبوبتك من؟ قلت اليمن. الله الله يا كرمة مرسال ويا حسين المحضار، والله يرحم الجميع.
1: نعم.
0: بصراحة أغنية خلدت اليمن مدى التاريخ،
1: وهذه تعتبر أغنية من الأغاني الأسطورية بالنسبة لنا إحنا كيمنيين. والآن خلونا نرحب ونستدعي ونصبح على الفنان غلام علي مدير فرقة أبيان الموسيقية، ونقول لك يسعد صباحك أستاذ غلام.
2: يسعد صباحكم ومستمعين الكرام وإذاعة عدن الغد. أهلا وسهلا.
0: ويسعد صباحك أستاذ غلام.
1: طبعا أستاذي أهلاً. إحنا حابين نفتتح هذا الموضوع معك ونسألك، بأنه إحنا بنعرف أنه كان أمس 1 يوليو وهو اليوم العالمي للأغنية اليمنية، فماذا يعني لكم هذا اليوم، خلينا نقول كذا، كفرقة تحمل الهوية اليمنية دائما على عاتقها؟
2: يوم عالمي للأغنية اليمنية تشريف كبير وأهمية كبيرة بهذا اليوم العظيم، وتزداد الأهمية بالاحتفاء بهذا اليوم العالمي للأغنية اليمنية.
1: نعم.
0: برأيك أستاذ غلام، ما السر الذي يجعل من الأغنية اليمنية حاضرة في وجدان وفي أذهان الأجيال عبر يعني عبر الزمان؟
2: الأغنية اليمنية بما تحملها من بساطة الكلمة وبساطة الجملة اللحنية وتلامس هموم الناس ومعاناة الناس وتكون قريبة إلى الناس، ومن هذه الناحية تحت مكانة مرموقة في الوسط الفني.
1: نعم. فطب أستاذ غلام، يعني أنت برأيك هل تعتقد بأنه الفن والأغنية تحديدا قادرين على أنهم يجمعوا قلوب اليمنيين رغم الاختلافات، سواء كانت السياسية أو الثقافية أو حتى الاختلافات ما بيننا البين، هل قادر الأغنية على توحيد هذه القلوب في صف واحد؟
2: نعم نعم نعم، الأغنية تحمل أهمية قصوى وتجمع الناس على كافة مشاربهم بما تحمله من من من من من مضامين إنسانية عاطفية كثير أمور.
0: أستاذ تفضل.
2: مرحبا تفضلي.
0: أستاذ تفضلي. غلام، كيف تختار الفرقة الأعمال التي تقدمها، وهل تركزون على التراث أم تميلون إلى التجديد؟
2: نعمل على تجديد الأغنية التراثية ونطعمها بالأغنية الحديثة اللي تواكب العصر، إيقاعة العصر.
1: نعم.
2: وتلامس هموم الناس
1: فعلا. وبالنسبة لكم أنتوا كفريقة، أكيد يعني أستاذ غلام إحنا بنعرف أنه كل الفرق المتواجدة في اليمن بشكل عام خلينا نقول تواجه تحديات، وأن كانت داخل اليمن أو خارجه، ولكن تحديدا يعني خلينا نقول على وجه الخصوص المتواجدين داخل اليمن قد يواجهوا صعوبات كثيرة. أنتوا كفريقة إيش أكثر الصعوبات اللي ممكن تواجهكم؟
2: مسألة الدعم والمساندة، يعني زمان كنا نحصل دعومات ونحصل حوافز، وكانت موجودة السيديات سواء في الإذاعة التلفزيون، هذه أمور كلها تشجيعية وتدعم الناس النشيطين في المجال الفني سواء الملحن الشاعر المغني، يحس المجال واسع وينشط من خلال هذه لكن الآن تغيرت الأمور كثير، تغيرت
1: أيوة
2: بعكس زمان.
1: يعني هو إحنا محتاجين فعلا الفنان بأنه يكون قادر يعني يقدم بإبداع، إضافة إلى أنه ممكن يوفي هذا الموضوع دخله وبيته وأسرته، لأنه يعني أنا تقريبا أعتقد بأنه شايفين أنه ما فيش قصور شوية من ناحية الفنانين، أو ما فيش رغبة لهم، أو أنه مهما يكون واحد عنده موهبة تلاقيه يقول لك أنا باروح مثلا بقدم في أي مكان علشان بالآخر ألاقي راتب. الفن ما منوش فائدة.
2: لا تغيرت الأمور كثير، يعني بعكس أيام زمان كانت موجودة يعني الجهات الداعمة. أيوة. الجهات الداعمة لهذه المجال، يعني ممثلة بوزارة الثقافة والسياحة، وتحصل دعومات، تحصل مساندة، تحصل مقابل العمل هذا.
1: نعم.
2: إبراز العمل مقابل الشيريات، تعرشي بعملة أنت بكرة بعد تسمع عملة، يعني وتحط مقابل بهذا وتشجيع لكن الآن تغيرت الأمور كثير. مش
0: أستاذ غلام، تمتلك اليمن إرثا غنائيا غنيا وتنوعا لحنيا كبيرا، كيف تحافظون على هذا التنوع وأنتم تقدمونه للجمهور؟
2: والله يا عزيزتي زمان شو كان موجود اتحادات، منظمات كانت، اتحاد فنانين ووزارة كانت تابع للحقوق من الصوت ومن الغنى اليمني كما شرحتي، يعني تحت مكانة مرموقة بين الفنون العالمية، ولها جمهور واسع سواء على مستوى الداخل أو الخارج، وتتعرض بين الحين والآخر إلى السطو، إلى من حيث الكلمة، من حيث اللحن، من حيث بهذا الشكل. فالواحد يمشي يعني يسعى ويرشف ويتابع الحقوق، لكن يعني ينعزل ويعني يظل منكمش سلبية تكون كبيرة على البرد يعني.
1: نعم صحيح.
2: أيوة. كل ما تتابع تحصل الناس مشجعين، تحصل جهات داعمة تدعمك في حقك، تنتزع حقوقك المادية والأدبية، هذا شهرة الأغنية المجاورة أو البلدان الخليجية وغيرها، إلا أن تظل الأغنية اليمنية ذات خصوصيات ومميزات تميزها عن غيرها.
1: نعم.
2: وتفرض وجودها بجمهورها، ببساطة الأغنية نفسها، ولها جمهورها بصراحة ما كانت
1: صحيح.
0: نعم. أستاذ غلام، ما الأغنية اليمنية التي تعتقد أنها استطاعت أن توحد بين مشاعر اليمنيين، وما الذي منحها هذا التأثير؟
2: بساطة الأغنية نفسها، بساطة الأغنية وما تحملها من مضامين، أحيانا مضامين إنسانية، مضامين كلام سموم الناس
0: بس في أغنية معينة تعتقد أنها قدرت أنها توصل لملايين اليمنيين وتوحد بينهم شمالا وجنوبا؟
2: كثيرة، أعمال كثيرة جدا وحدت، والمجال الفني هو المجال الأول اللي وحد اليمنيين شمالا وجنوبا.
1: نعم فعلا.
2: نعم. المجال الفني الرياضي هي المجالين سبقا وحدت المشاعر اليمنيين. أيوة. قبل توقيعات الوحدة وقبل توقيعات المجال الفني والمجال

0: يلي أول من نروح أحد اليمنيين خافت مجاربهم يعني
1: خلى اليمنيين كلهم بصف واحد فقط ما بيدورش لما بتلاقيهم بالأندية أو هذه الأمور أو أي يعني منتخبات وكذا بتلاقي إنه أول شيء ممكن يجي على باله كيف يفوز اليمن حتى وإن كان فيه شوية ضعف بهذا الموضوع
0: وحدت الناس الناس على خافت مجاربهم
1: بالضبط هكذا
0: والله المجال الرياضي والمجال الفني
1: والفني لهم تأثير كبير صحيح وأما نعم بالنسبة نعم بالنسبة طيب للمؤسسات الثقافية والإعلامية أنت كيف تشوفها بأنك قادرة تساهم في حماية الأغنية اليمنية ونقلها إلى الأجيال القادمة إحنا بنعرف أستاذ غلام أنه تحديدا الأغاني اليمنية والألحان اليمنية سرقت مننا بشكل كبير وكنا بنشوفها على الشاشات العالمية والتلفزيونية بأنها نسبت إلى أشخاص وبلدان أخرى
2: صحيح
0: الامكانيات يا عزيزتي امكانيات البلدان المجاوره هي اللي فرضت
2: هذا الضعف
0: فرضت وجودها ايوه امكانيات
1: نعم
0: امكانيات القويه الهائله هي اللي فرضت نفسها يعني زمان كنا حسب دعومات ومتابعات من الجهات ذات العلاقه وشدهم كانت المسائل هذه
2: بس برأيك كأستاذ غلام كيف يستطيع اليمنيون من وزارة ومن مكتب ثقافة أن يحافظون على إرثهم من الاندثار من ناحية ومن ناحية أخرى حمايته من السرقة؟
0: هي طابع الأغنية اليمنية وبساطتها ورونقها قريبة إلى الناس وفرض وجودها سواء تكون مؤسسات حماية لهذه المواد أو بدون حتى حماية تصدقيني طابعها ولونها تفرض وجودها
1: طب إحنا يعني. ما عندناش إرشيف أستاذ غلام في هذا الموضوع
0: والله الإرشيف للأسف يا أستاذ الإرشيف نفتقد الإرشيفات كان موجود لكن الآن يكاد عن إتلاشا لا وجود الإرشاء لا للإذاعة ولا تلفزيون ولا ما عندناش
1: للأسف الشديد
0: نعم
2: أخيرا أستاذ غلام ما الرسالة التي تودون توجيهها اليوم لكل فنان يمني ولكل مستمع يحتفل بالأغنية اليمنية في الأول من يوليو
0: والله عليهم الاستمرار والاستفادة من التجارب السابقة وفرض وجودهم بطرق شتى نفرض وجودنا بأي طريقة من بين الفنون هذه
1: بإذن الله تعالى
2: إذن كان معنا هذا الصباح الفنان غلام علي مدير فرقة أبيان الموسيقية أستاذ غلام شكرا جزيلا لك وعلى حضورك الطيب هذا

0: وقالوا لنا دائما بأن الفن هو اللي بيوحد قلوبنا رغم الاختلافات، ونحن بنعرف أنه في أمور كثيرة ممكن تجعل الناس يختلفوا ربما في الرأي وفي الفكر وفي الانتماء، ولكن كمان في النظرة للحياة قد نلاقي فيها اختلاف، بس الشيء الوحيد اللي ممكن يبقى معنا هو حبنا لهذا الشيء اللي بيخلينا نتراجع خطوة للخلف وهو الأغنية.
1: دينا، ما الذي جعل العالم يحتفل باليوم العالمي الأول من يوليو للأغنية اليمنية؟ سنعود إليه لاحقا. نعم. نستقبل أول اتصال. يا صباح الورد.
2: ألو.
1: ألو.
2: يا صباح الخيرات.
1: صباح الخيرات عليك.
2: والليرات.
1: والليرات.
2: والمسرات.
1: والمسرات.
2: لإلك لإلها.
0: ولإلك كمان.
1: ولإلك كمان ولكل مسامع.
2: تحية لإلك دينا.
1: وتحياتنا إلى إلك.
2: ميلاده اليوم ناصر.
0: ناصر كان أمس عيد ميلاده، ولكن إحنا نحتفل فيه، هو بيخلينا نحتفل فيه على مدار الشهر.
2: يا سلام عليك يا ناصر، يا سلام عليك. عيد ميلاد سعيد والعمر المديد، الله يبارك فيك والله يجوزك كمان.
1: إن شاء الله.
2: يا ميت أهلين وسهلين، وكمان يا مرحبتين.
1: ويا ثلاث مرحب بيك، اتفضل.
2: وتحية للمشتركين حبايبنا،
1: وتحية
2: يبعث لهم الصحة والمصاري،
1: ويبعث لهم الصحة والمصاري، وانت كمان.
2: امين ان شاء الله. شوفوا يا جماعة، ايش السؤال؟
1: سؤالنا التفاعلي لهذا اليوم، الأغنية اليمنية التي تشعر انها استطاعت ان تجمع اليمنيين وتوحد مشاعرهم، ولماذا ترى انها تركت هذا الأثر؟ أنت في ذهنك في أغنية مميزة يمنية ترى أن الناس دائما بيرددوها من القرن العشرين أو التاسع عشر وحتى يومنا هذا.
2: شوف يا ست الكل،
1: تفضل.
2: بالنسبة للألوان الغنائية اليمنية كلها روعة.
0: نعم.
2: وكلها تعبر على مواطنها. يعني بالنسبة لنا كمحافظات، وفي تنافس شريف بيننا. في تنافس شريف، وفي الأخير نحن نجتمع كلنا كألوان غنائية نمثل بلدنا في الخارج، في الوطن العربي.
0: نعم صحيح صحيح.
2: وفي العالم. ولكن بدأت تضعف ويعني وقلت كثير بسبب أنه هذا الشاعر أو هذا الفنان يعتبر مصدر رزقه. ما فيش دعم له ماديا، يحتاج إلى المادة.
0: نعم.
2: بدأ يترك يبحث عن مصادر أخرى. فالدولة كان المفروض تعمل له في مصر الفنانين القدامى، الدولة تصرف عليهم رواتب مشان يستمروا، مشان يبقوا ودورهم البطولي في هذا المجال يعبر عن الدولة، يعبر ذا تاريخ ذا تراث يجب المحافظة عليه، يجب بقاؤه. من نحن؟ نحن هذا فننا، هذا حقنا، ناس تعرفك بالفن بالثقافة.
0: صحيح صحيح.
2: لهذا نحن يعني تركونا للآخر صراحة، الدولة تركت نحن للآخر، لا وزارة الثقافة ولا دولة ولا مجالات أخرى تدعم هذا الفنان، تدعم هذا الشاعر، تدعم هذه الفرقة. المفروض تنافس نكون نحن على مستوى المحافظات كالأول، في تنافس على مستوى المحافظات على مستوى الألوان الغنائية بشكل عام. لهذا نقول.
0: والشيء المؤسف بأنه يعني إحنا بنشوف بالآخر الأغاني تبعنا، أنا والله أكثر شيء بيضايقني بأنه أنا لما بلاقي مكتوب على الشاشة مثلا بالتلفزيون شفت أغنية يا منيتي وهي مكتوبة تراث خليجي.
1: صحيح.
0: يعني بالآخر هذا تعتبر إرث لنا، هذه ثقافتنا. أكيد. هذه هويتنا، فبيؤسفك أنك تشوف يتم نسبه لأشخاص وبلدان آخرين، لعدم وجود عندنا الأرشيف، لعدم وجود عندنا حفظ هذه الإرث الكبير، لأنه بالآخر نحن بنعرف أنه ثقافتنا هي هويتنا في الخارج.
2: صح كلامك. شوفي يا ست الكل، في الثمانينات في أغنية لهجية يعني غنوها في الكويت وقالوا أنها من التراث الكويتي.
0: أيوة.
2: بس في كلمات ما حصلوش لها ترجمة، مقطع بسيط يعني يقول ريت معي في السبان ولا أنا في سبان، قالوا لهم ترجمونا هذه، ما قدروش ترجموها، فجابوها بعدين من اللهجة اللحجية انه ايش المقصود بها.
0: ايوه.
2: ففعلا الكويت اعترفت بان هذه الاغنية ليس من التراث الكويتي، ولكن هي تعتبر من التراث اليمني الجنوبي. فلهذا نحن لازم في حد يمثلنا في ارشيف زي ما قلتوا، وفي حد يمثلنا في الخارج انه يقول ده حقنا. ده حقنا، مش ضروري يكون حتى لو في ما فيش ارشيف، يرجعوا للهجات، يرجعوا لانه يعني هذه الاغنيه من فين جت دي الكلمات.
0: صحيح.
2: هذه الكلمات مثلا يجي لي واحد مغربي، هذه كلمات مغربيه؟ هل الشعب المغربي ينطقها؟ هل الجزائري؟ هل كذا؟ فنقدر نفرض نحن بلهجتنا عاميه مثلا. بس خلاص خلاص.
0: شكرا لك.
2: دينا لو سمحتي.
0: نعم تفضل.
2: لو سمحتي سؤال شخصي.
0: ايوه.
2: نوار المدني يقرب لك؟
0: والله احنا كلنا من اسره واحده.
2: حياك الله.
0: الله يحييك.
2: انا بس لانه حبيبي وحبيت كنت اوصل له رساله عبرك انه ابلغه السلام وان شاء الله يكون بخير في احسن حال
0: باذن الله تعالى. شكرا لك وتحياتنا لك كمان مثل ما بتقول انت وكالعاده. شكرا.
1: شكرا لك. ونستقبل اتصال جديد. صباح الخير.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: صباح الخير دينا وخديجة وزمانات الزايد بكل نفتاعهم.
0: ويسعد صباحك يا سناء بكل صحة وعافية يا رب العالمين، وربي يعطينا هكذا في نهاية الأسبوع هذا أشياء حلوة وبشارات جميلة تخلينا كلنا مبسوطين، يعني مش فقط ناس معينة. وعلى سيرة هذه الأمور الحلوة والأشياء البشوشة سناء، إيش

0: أكثر أغنية بتلاقيها كذا فيها مشاعر أو بتذكرك بأشياء قديمة حاصلة معك؟
1: الله يحفظك جميع أول تحياتي له وتحياتي للقضية وناصر فائز وكل المقام. طبعاً
0: تحياتنا.
1: بالنسبة للموضوع صراحة والله اليوم مؤثر جداً جداً جداً، وخاصة عارفة لما تكلمت عن الأغنية
0: اللي
1: حبيناها. أيوة فعلاً فعلاً ذكرتنا بالأيام الجميلة بالأيام الحلوة التي كانت صراحة لها أثر في قلوبنا كثير من الآن لا تنسي صراحة. لكن يدينا بالنسبة لسؤال صراحة أنا والله ليس عندي أغنية محددة، لكن شوفي أني أمثلت أقامي صراحة، أقامي الجمال صراحة كلها كلها صراحة محبوبة، سواء كانت الأغاني الصناعية سواء العدمية العدمية لها مؤثرة وكلها تصب بمعنى واحد أنه أن روح الوطن موجود وأن يعني الأثر موجود فيها، وأن تعرفت أن اليمن أرض الحضارة أرض الشعر.
0: نعم صحيح.
1: أيوة أيوة، لأن تجد في الآن في الآونة الأخيرة تجد تناسوا هذا الموضوع. المناقشات السياسية والمصالح السياسية أثرت في هذه الأقلية بشكل كبير جدا.
0: نعم.
1: يعني تناسوها بشكل كبير، المفروض أنه يكون عندهم حب وطن، يعني الأروق مسؤولية الحب الوفاء لهذه الأقنية الذي تقلنا فيها كثير من الفنانين سواء كان في الداخل أو الخارج، لأن العالم الخارجي أيضا يعني نقل نوعية كبيرة في الفن اليمني. فيعني نحن نعرف الشعب اليمني يعني كمسؤولين لهذه الدولة لماذا يعني لم يحتضر فيها لم يحتضر بهذه الأقنية اليمنية التي لها أثر كبير في نفوسنا يعني جميعا الآن. يعني اللي يقول إنه يعني شوف بالخارج يعني متأثرين بالأقنية اليمنية أكثر مننا نحن.
0: أيوة، وتلاقيهم يعني حتى لما بيعملوا مسارح وهذه الأمور بيقول لهم يعني الفن اليمني تحديدا له طابع خاص، سواء كان باللهجة أو باللحن والكلمات، في أمور كذا بتحسي أول ما بتسمعي حتى صوت. يعني إحنا شايفين شوفي يا سناء في آخر منافسة حصلت واللي كانت بدا فويس كيدز، لما فازت لما قيس أول ما سمعنا صوتها يعني من غير حتى ما نعرف أو نشوف من هذه الجميع، يعني أعتقد أن أغلب اليمنيين عرفوا بأنه هذا الصوت وهذا الطابع الشقي الموجود في هذا الصوت هو صوت يمني أصيل، في أصوات خاصة بتنعرف.
1: أيوة أيوة فعلا. وشوفوا حطوا هذه الأغنية اللي تحدثتوا عنها يا دينا يا خديجة حبي لها لفراغ مرسال، هذه صراحة لما قد يسمعها توجع القلب.
0: نعم
1: تؤثر جدا جدا، يعني كيف كانت لحمة اليمن موجودة. يعني الآن ما حكات السياسية يعني لم تعد لحنا من جديد، يعني نحن مستقرين بأشياء كثيرة موجودة عندنا، لكن للأسف يعني متناسية عشان مطالع حقيقية.
0: نعم
1: يعني صراحة يعني لو تحدثنا من الآن ما بكره طبعا لو فيش يعني حق اليمن، يعني فيها أشياء كثيرة ومنها الأقنية اليمنية. يعني حتى لما تسمعوا محمد سعد عبد الله او محمد مرتضى ناجي او ابو بكر سالم او اي فيصل علوي رحمه الله عليهم، قلنا يعني الواحد يتأثر جدا.
0: صحيح.
1: يعني كل اغنيه احلى من الثانيه، كل اغنيه سواء بالرقصات سواء كانت يعني الواحد يعني الاغاني لا تعد ولا تحصى يعني اليمنيه. لكن نتمنى صراحه انها تكون عقول صاحيه، أنت تفكر أول قبل في الوطن قبل المصالح الشخصية، وإن شاء الله تعود منها إلى مجاريها زي ما كانت أموال وتحياتي لكم وعلى طامة. ولكن اللي أثرنا جدا إنه الأشياء الموجودة عندنا ونحن يعني كمسؤولين علينا يعني متناسين هذا الشيء، المفروض يكون لهم دعم لهم تشجيع لهم تحفيز. وصدقوني يا دينا يا خديجة لهم بيطوروا والشعب اليمني بيطور وعارف بالذات الزهارة هذه الأقلية
0: بإذن الله تعالى. بإذن الله
1: إن شاء الله تحياتي لكم وحميدكم سعيد وعلاك لكل المسلمين.
2: وتحياتنا لك كمان، وشكرا على هذا الإثراء وعلى هذه المداخلة اللطيفة. ومعنا اتصال جديد. يا صباح الخير.
3: ألو، يا صباح النور عليك خديجة.
2: وصباح الخير لك.
3: أهلا يا دينا، صباح الخير.
0: أي السعد صباحك وكل أوقاتك أم حمزة.
3: حبيبي الله يحفظكم
0: ويحفظك يا رب العالمين.
3: تحياتي للأستاذ أحمد وحبيبتنا سنة.
0: نعم
3: ما شاء الله كفت ووفت.
2: صحيح.
3: وأني مع الكلام اللي قاله للأستاذ أحمد اللبناني.

0: يعني نحن دول الخليج وحتى المغرب حتى كل مكان أصبحت الأغنية اليمنية والله أنا أشوف أنها يسرقوني لكن تبقى سفير
1: صحيح.
0: لكل المجالات
1: صحيح.
0: الإنسان اليمني مش قليل. بالأمس كنت أتفرج وأتصفح بالفيس الرجال شابة يمني قالوا يعني المعلق يقول حيرتونا يا يمنيين يعني بالقرآن موجودين بالفن موجودين بالتاريخ
1: أيوة ما شاء
0: موجودين.
1: الله عليهم
0: أيوة ما شاء الله نحن اليمنيين نشكل حالة كبيرة فهم حتى لو سرقوا ثلاثنا فما يصح إلا الصحيح بالأخير يرجع الحق لصاحبه
1: صحيح.
0: زي ما قال أحمد لهجتنا غير يعني لما بيقول خليجي بيقول له إيش معنات كده ما بيعرفش
1: صح.
0: فأنا يعني أجد علينا فترة ما بين أواخر الثمانينات بداية التسعينات كان الفنان اليمني مهضوم وهضمونه وهمشنه هناك حكومة يعني فأضطر الأغلبية من الفنانين اليمنيين انتقلوا للخليج وباعوا أغانيهم وبعضها سرقت يعني ما باعوهاش بعضها سرقت يعني
1: أيوة.
0: بعضهم باعوها باعوها عشان يعيش لأنه أنا أعرف هنا موجود عندنا الشاعر اللي ما فيش أحد داخل عدن ما غنالوش في داخل اليمن عبد الله عبد الكريم
1: أيوة.
0: عبد الله عبد الكريم إنسان شاعر وقوي وعمل كم من فنان إنسان مهضوم إنسان راتبه قليل إنسان عايش حياة الفقر يعني دحين هنا مشكلة نحن ما نعتنيش بالقامات داخل هذه البلاد
1: أيوة صحيح.
0: ما نعتنيش مهمشين بكل حاجة ولا منه زيه عبد الله عبد الكريم أني عن نفسي أحبه جدا مرة لقيته بصدفة بالشارع وحييته لأنه غنى كتب الأغاني العاطفية والأغاني الوطنية
1: وكلها لمست قلوب الجميع
0: بالضبط وعشنا عليها لكن البلاد هذه مصرة أنه تطمس وتتعب وتنقص من شأن أي فنان يمني لكن نتمنى إن شاء الله كذا بنهضة حلوة تنهض داخل البلاد
1: يا رب.
0: ويرجع اليمن ويرجع الفن زي ما كان
1: رغم الأشياء شفية أم حمزة بس يكفينا أنه في يوم الخميس هذا تلاقي من بعد صلاة العصر وذي عادات وتقاليد أنا أعتقد أنها موجودة في كل بيت عدني بتلاقيها خلاص ما شاء الله القلص الشاهي جاهز والأغاني وما شاء الله يعني في البعض اللي كانوا بيخزنوا الأهالي وبيجلسوا وتبدأ كذا بيدردشوا والأغاني ما شاء الله واصلة لآخر مكان
0: الله يهدينا كأنك تتكلمي على عمارتنا قبل فترة
1: أيوه.
0: كل شقة تطلعي تسمعي محمد سعد فيصل علوي احمد قاسم كل شقة له طابع يعني
1: نعم.
0: نسمع والله ريتها ترجع هذه الايام ان شاء الله
1: باذن الله
0: ومهما
1: ترجع
0: ومهما طال ومهما قصر الفن اليمني لا يمكن حد ينافسه يعني باي حاجه تحياتي لكم يا حبيباتي
2: وتحياتنا لك وشكرا على هذا الكلام
1: ربما الجميع شوفي يا خديجة بيتفق وبيختلف ولكن الاتفاق الأزلي إنه لا زالت هذه الأغنية بتجي مع قلوبنا وتوحدنا
2: ومعنا اتصال جديد يا صباح الورد
3: صباح الخير عليك يا دينا وخديجة والمخرج الرائع ناصر فايز
2: وصباحنا لك وتسليمنا لك وصباح الفل تفضل
3: وصباح جميل لكل مستمع ومحب إذاعة عبد الغرب
1: يسعد كل أوقاتك يا رب العالمين بالصحة والعافية
3: بالنسبة للأغنية اليمنية صحيح والله أن بعضها تمصيت وبعضها خفات وبسبب الصراعات السياسية هذه في أغنية يعني أنا كنت أحبها جدا ودائما متعلق بها اللي غناها فنان أحمد بن أحمد قاسم اللي تقول من كل قلبي أحبك يا بلادي يا يمن أحبك بروحي ودمي وأولادي يا يمن يا بلادي يعني أغنية جميلة جدا
2: صحيح
1: والله انا احنا مبسوطين واحنا بنسمعك وانت تغني وتدندن من الصباح
3: يعطيك العافيه
2: وصوتك وصوتك كمان جميل يا استاذ
3: بس اوصل معلومه كذا صحيح معلومه على محمد انه الشاعر الكبير عبد الله الكريم بدون راتب مش راتب صغير بدون راتب يعني كان معه مرتب من مصنع الفرن بعد حرب 94 انتهى و يعني ما شاء الله راتب نهائيا وبرضه معه اغنيه سوريه جميله اللي هي عالي فوق اليمن يا يمن السعيد
2: ايوه
3: يعني اغاني جميله
2: لاحمد فتحي

0: وجودها او مع الصراعات والحروب هذه.
1: نتمنى هذا الشيء، بانه حتى وان كانت انتهت نرجع نجدد هذا الموضوع بشكل كبير.
0: فعلا الله يعطيك العافيه
1: ويعافيك يا رب العالمين.
2: الكثير من الأغاني التي كانت متواجدة في داخل تلفزيون عدن وفي إذاعة عدن تم ترحيلها ومصادرتها إلى عدد من القنوات اليمنية التي لازالت محتفظة بها حتى اليوم وتكررها، مثل قناة السعيدة. ونستقبل اتصال جديد. يا صباح الخير.
0: ألو صباح الخير.
1: يا حيا ويا مرحبا.
0: يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك.
0: تحياتي لكم جميعا.
1: والتحية أيضا مننا موصولة لك يا عزيزي. وبالمناسبة في هذه اللحظة اليميلة وإحنا بنتكلم عن الأغاني اليمنية، ربما استشعرت أنت لحظة معينة أو أغنية معينة يمكن خطرت على بالك وكانت فيها مشاعر كثيرة.
0: الأغنية الوحيدة التي تخطر على بالي دائما وهي أغنية مؤثرة وكان لها حضور في كل الساحة، هي زي ما قال عرض العبيدي، أغنية من كل قلبي أحبك يا بلادي للفنان الكبير المدني أحمد بن أحمد قاسم.
1: نعم.
0: وبعد أغنية أحمد بن أحمد قاسم ما زلنا ننتظر أغنية حتى اللحظة لم نسمعها ولكننا في انتظار سماعها، وهي أغنية تعوضنا عن كل الألم والتعب والمعاناة التي عشناها منذ أن غنى أحمد قاسم هذه الأغنية حتى اللحظة، وما زلنا نعاني، وهي أغنية لم يعني تغنى بعد، ونتمنى أن نسمعها قريبا وقريبا جدا، وهي أغنية الحرية والسيادة والكرامة
1: بإذن الله. شكرا لك يا عزيزي.
2: شكرا لك
1: وشكرا لهذه الأشياء. يعني خديجة الجميع ربما يتفق في هذه الأمور، ويعني إحنا لو لضيق الوقت كمان كنا ربما نستقبل عدد أكبر من الاتصالات، كنا ممكن ندردش مع بعض، ولكن إحنا بنعرف إنه وقتنا ضيق، فإحنا بنحاول قد ما بنقدر في اللحظات الأخيرة المتبقية معنا إنه نقرأ التعليقات المتواجدة واللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك، سواء كانت على البث المباشر أو حتى كانت متواجدة على البوستر اللي كان نازل معنا من سابق. ونشوف ونبدأها في بثنا المباشر المتواجد معنا حاليا. وفضلي خديجة.
2: معنا تعليق من إخلاص ناجي تقول: يا صباح الخير، لكل مرحلة لها أغنية، فأغاني العطروش والمرشدي بفترة ما قبل الاستقلال كان لها صيت، بس أعتقد أغنية سمارة يا سمارة للأستاذ بن غودل تغنت كثيرا بفترة ما، ولا زالت للآن في حفلات الأعراس تطلب. صحيح، هناك الكثير من الأغاني مثل صبوحة، خطبها نصيب،
1: كل هذه الأشياء ترافق. خديجة يعني أنت بتتكلمي ونعتذر عن المقاطعة، ولكن تذكرت الموضوع اللي فعلا حق صبوحة، الجميع ما فيش حد ما بيدندنهاش.
2: صحيح.
1: أصبحت مرتبطة خلاص بالأعراس، بالمناسبات، بالأوقات. فنشوف كمان باقي التعليقات معنا. فتحي طائف بيقول: صباحكم عسل طاقم راديو عدن الغد، والأغنية التي جمعت الناس ووحدت مشاعرهم هي النشيد الوطني. تحياتي لكل عشاق الإذاعة وتحياتي للأستاذ محمد فضل ولكل للمتصلين، أخوكم فتحي طائف من حيفان المحبة. شكرا لك يا فتحي.
2: وهاني بن حمدان يقول: صبوحة خطبها نصيب، وهذه أكثر انتشار من قبل 85 تقريبا لحد اليوم في الأعراس.
1: يعني احنا كنا بنتكلم وقد تعليق اللي بيلامس هذا الموضوع. صح. بشكل كبير. وأيضا موجودة معنا سميرة ناجي بتقول: يسعد صباحكم بكل خير وعافية وسرور، الأغنية التي تجمع الناس وتوحد مشاعرهم بالفرحة والبهجة هي أغنية العيد للفنان باجونيد، كل عام وأنتم بخير. لكل منا يعني طقوس الخاصة مثل ما قلت لكم في الأغاني واختياراته المحددة.
2: وحتى لو ما فيش اهتمام في الجانب السياسي والثقافي.
1: نعم.
2: بالحفاظ على الأغنية اليمنية، هي الشعب والناس لازالوا محافظين عليها من خلال حفلات المقيل والأعراس التي دائما نسمعها، مثل حتى قمري شل بنتنا.
1: أيوة.
2: وأقاني الصيادين هيلا يا صياد. بصراحة الفن اليمني كنز بحد ذاته، احتوى كل أنواع الفن
1: حقيقة يا خديجة، وأنا أتفق معك. ونروح الآن للبث المباشر ونشوف شكري باقي.

0: سير بيقول: بداية الصباح اللطيفة، مواساة خفية وجمال يزرع الابتسامة في القلب دون موعد مسبق. الصباح امتداد للنور من أفق السماء إلى أوردة القلب، ويمضي الروح طمأنينة ويهمس للأيام بأن الخير قادم بإذن الله تعالى، وصباح مفعم بالنور والسكينة والسلام. دينا وخديجة وناصر وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام، وتحياتي لكم جميعا، وتحياتنا لك يا شكري، تلامسك في كل وقت وحين.
1: وسلم بن شعبان يقول: صباحكم عسل طاقم راديو عدن الغد المتميزين والمستمعين الكرام بشكل عام إن شاء الله، وصباحك عسل يا سالم، وشكرا على تعليقك.
0: وبيضيف سالم أنه في عنده تساؤل بأن عهد هل لازالت تعمل في الإذاعة أو ذهبت إلى عمل آخر. والله يا عزيزي، دائما إحنا بنبحث عن الفرص، وربما قد تأتينا الفرصة بشكل أكبر وأوسع، فنحن نتمنى لها التوفيق بكل وقت وحين بإذن الله تعالى. وخديجة، هل لازالت عندك في تعليقات؟ لأنه عندي ما عاد ظهرت الباقي التعليقات،
1: كلنا
0: نتأثر فيها، حبي لها. نعم، الجميع متفق يا خديجة على هذا الموضوع، حبي لها لكرامة مرسال وغيرها من الأغاني التي حتى تعتبر ثورية. حقنا نحن نتأثر وتهتز مشاعرنا بحب اليمن رغم كل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا. متفقين، سواء كانت أغاني شعبية، أغاني ثورية، أغاني والله حتى لو كانت أغاني سمرة، خلينا نقول، بس إحنا أول ما بنسمع في سمرة أو مقيل مثل ما بنسميه إحنا بحوافي عدن، بتذكرك هكذا بالليل وحق زمان، كيف كانوا بيعملوا الحنة، كيف كانت هذه الطقوس متواجدة في بالفترة الأخيرة. حتى مسألة المخدرة يا خديجة كنا بنشوفها بشكل أقل جدا، ولكن ربما الآن مع صعوبة الظروف وصعوبة الوضع بدأت الناس تعود إلى هذه الأشياء التاريخية القديمة من زمان جدا.
1: وأحب أنوه كمان يا دينا، إلى أنه اللحن اليمني بيتميز بمقامات وبتوزيع موسيقي مركب ومعقد جدا، لا يتوافر في بقية الألحان العربية والنغمات العربية. اللحن اليمني لحن مركب ومعقد فريد، ويخالف تماما الموسيقى الشرقية مثل الرست ومثل البيات التي تستخدم في كثير من الدول العربية. هذا ما جعله مميز، وربما تستنبط منه بعض الألحان في بعض الدول العربية، حتى أنها مصر
0: صباح جميل ومتألق مع المذيعات، وصباح مشرق بكم، يحمل في طياته تفاؤل وأمل ويقين، وأن كل ما يكتبه الله لنا خير. صباحكم سعادة ويسعد صباحكم وكل أوقاتكم. في نهاية هذا الأسبوع وفي ختامنا طبعا معكم في هذا الأسبوع، اخترنا هذا الموضوع البسيط علشان ربما نقدر مع بعض نستعيد ما فقدناه، وربما تكون هذه الإذاعة هي صوتنا وصوتكم وصوت الجميع. فخديجة، ربما احنا نكون حاليا واصلين للختام في هذا الحلقة وفي هذا البرنامج، ولكن احنا بنعرف انه عدن الغد لا زالت دائما متواجدة في قلوب الناس، واحنا اليوم بنودعكم، ولكن اكيد في الاسبوع القادم بنكون متواجدين معكم انا والزميلات، وبخارطة جديدة، وايضا برامج جديدة بتجمعني انا والزميلات. فلذلك خلونا نكون معاكم ونستقبل ونستمع ونشوف الاشياء الجديدة يا خديجة.
1: وطبعا لانه اليوم خميس، فاحنا اخترنا دائما يعني انه يكون موضوعنا ثقافي فني، ورحنا لهذه الأغنية بالذات، واخترنا يعني موضوعنا أيوة. يكون عن الفن وعن الأغنية اليمنية علشان نختم أسبوعنا، ويكون الويك إند عندنا مميز، ونستذكر مثل ما قلتي الأشياء القديمة والألحان القديمة والأغاني التي كان بيحبوا الناس يرددوها من زمان، ولا زالت تردد حتى اليوم. ويمكن ناصر يضيف كلام قبل الختام.
0: ناصر في معه أغنية ختامية مسائية هو بيجيبها، عفوا أنا صباحية لساتني ماسكة على المساء، معلش
2: مسائية ولا صباحية
0: ولا هي أغنية ختامية يا ناصر، خميسية. خلاص خميسية. بيقول ناصر أغنية خميسية احنا بنختم فيها هذا اليوم، فلذلك نشوفكم على خير وصحة وعافية،
1: وجمعتكم مباركة مقدما بأمان الله.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: حياه هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

رئيس مجلس القيادة يعزي في وفاة عضو مجلس الشورى المناضل اللواء حسين المسوري. عضو مجلس القيادة الخنبشي يطلع على برامج مركز المدنيين في الصراع بحضرموت. رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بحماية حقوق الإنسان وتطوير المؤسسات الوطنية المعنية. خطوة جديدة نحو تعزيز الكهرباء، وصول أولى مولدات المنحة السعودية إلى حضرموت لدخولها في الخدمة. السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيسة، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية البرقية عزاء ومواساة إلى محمد حسين المسوري وإخوانه في وفاة والدهم عضو مجلس الشورى المناضل اللواء الركن حسين محمد المسوري الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء المخلص في خدمة الوطن. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازيه برحيل اللواء حسين المسوري، مشيدا بمناقبه وأدواره الوطنية وتاريخه النضالي المشرف في الدفاع عن النظام الجمهوري. كما أشاد فخامة الرئيس بسيرة الفقيد الحافلة بالعطاء والتضحية في خدمة وطنه وشعبه وتقدمه بعد أن كان في طليعة الضباط الأحرار المشاركين بثورة 26 من سبتمبر ومعارك الدفاع عنها ضد النظام الإمامي الكهنوتي، فضلا عن تقلده عديد المواقع القيادية الأمنية والعسكرية والدبلوماسية والمدنية، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بمناسبة العيد الوطني لبلده الشقيق. أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس حسن شيخ موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية الصومال التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التطور والنماء. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي على برامج وأنشطة مركز المدنيين في الصراع سيفك في محافظة حضرموت، وذلك بحضور وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة عبير الحضرمي. وتعرف المحافظ خلال لقائه بالمكلا المدير الإقليمي للمركز دينا المأمون ومدير البرنامج شادي توفيق على البرامج التدريبية التي سينفذها المركز في حضرموت بشراكة مع المنظمات المحلية والمقرر تنفيذها في مدينتي المكلا وسيئون الهادفة إلى بناء قدرات رجال الأمن والمؤسسة العسكرية ورفع مستوى الوعي والمهارات المهنية المرتبطة بحماية المدنيين في أثناء النزاعات. واستمع الخنبشي إلى شرح واف حول طبيعة عمل المركز الذي يركز على حماية المدنيين من ويلات الحروب والنزاعات المسلحة من خلال العمل المباشر مع المجتمعات المتضررة والجهات المسلحة وصناع القرار لابتكار وتنفيذ حلول عملية تمنع الضرر عن المدنيين وتستجيب لاحتياجاتهم إلى جانب مساعدة السكان المتأثرين بالنزاعات على المطالبة بحمايتهم. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع زنداني في العاصمة المؤقتة عدن مديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع يونيبس في اليمن ريحانة الزوارة، حيث جرى مناقشة المشاريع الجاري تنفيذها لدعم البنى التحتية والقطاعات المستهدفة. واطلع رئيس الوزراء من مديرة مكتب اليونيبس على إيضاحات حول التدخلات القائمة في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم وغيرها والمشاريع المستقبلية والتنسيق القائم مع الحكومة لتحديد الاحتياجات والأولويات، مشيرة إلى الفرص المتاحة لتوسيع الشراكة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية
بما يلبي الاحتياجات الملحة في مختلف القطاعات. وشدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين الحكومة ويونيبس لضمان توجيه الدعم الدولي نحو المشاريع ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، بما يحقق أثرا مباشرا وملموسا في حياة المواطنين، متطرقا إلى برنامج الإصلاحات الشامل الذي تنفذه الحكومة بما يوفر بيئة أكثر فعالية لاستيعاب التمويلات والمنح الدولية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تنفيذ المشاريع التنموية. أكد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني التزام الحكومة بمواصلة تعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون وتطوير المؤسسات الوطنية المعنية، لافتا إلى أن الحكومة تنظر إلى ملف حقوق الإنسان باعتباره مسؤولية وطنية وأولوية مستمرة. جاء ذلك خلال استقبال دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية في العاصمة المؤقتة عدن مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن أحمد سليمان، حيث جرى بحث مجالات التعاون المشترك بين الحكومة والمفوضية وأولويات عملها خلال المرحلة المقبلة. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها، لافتا إلى مضي الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والقانونية. ترأس وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق ركن الدكتور طاهر العقيلي في محافظة مأرب اجتماعا موسعا ضم رؤساء اللجان الأمنية في المحافظات غير المحررة لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتعزيز التنسيق والتكامل بين السلطات المحلية والقيادات العسكرية والأمنية. وناقش الاجتماع آليات تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والقيادات العسكرية والأمنية في المحافظات غير المحررة وتوحيد الجهود بما يخدم متطلبات المرحلة ويعزز من مستوى الجاهزية لتنفيذ المهام الوطنية المشتركة. وأكد الفريق العقيلي أهمية ترسيخ مبدأ العمل التكاملي بين السلطات المحلية والمؤسستين العسكرية والأمنية ووضع الخطط والبرامج المناسبة التي تسهم في تحقيق النجاحات الميدانية ومواجهة التحديات بكفاءة ومسؤولية، مشددا على تفعيل دور الاستخبارات العسكرية في المحافظات والارتقاء بمستوى أدائها وتعزيز قدراتها بما يدعم اتخاذ القرار المناسب ويسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار. أشاد وزير الإعلام معمر الإرياني بالنجاح النوعي الذي حققته قوات العمالقة في إحباط محاولة جديدة لتهريب معدات عسكرية كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، وضبط قارب تهريب يحمل معدات ومكونات تستخدم في تصنيع الطائرات المسيرة والزوارق الانتحارية. أكد الوزير الإرياني أن العملية الأمنية الاحترافية تعكس مستوى عاليا من اليقظة والكفاءة والجاهزية في تأمين السواحل والممرات البحرية، قائلا إن ضبط هذه الشحنة يمثل دليلا جديدا على استمرار النظام الإيراني في تزويد ميليشيا الحوثي بالأسلحة والمكونات العسكرية المتطورة بانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي وحظر التسليح المفروض على الميليشيا، مشيرا إلى أن إحباط هذه العملية يؤكد أن إيران في يؤكد مضي إيران في استخدام الحوثيين أداة لتنفيذ أجندتها التوسعية وتهديد أمن اليمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية. بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح مع نائب ممثل منظمة الصحة العالمية لدى بلادنا الدكتورة نهى محمود عددا من الموضوعات المتصلة بالمشروعات الصحية الممولة من صندوق الجوائح ومستوى تنفيذها وانعكاساتها على تعزيز قدرات القطاع الصحي. وتناول اللقاء سير العمل في المشروعات الممولة من الصندوق وما تمثله من أهمية في دعم جهود وزارة الصحة الرامية إلى تعزيز منظومة التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية وتقوية أنظمة الترصد الوبائي
ورفع كفاءة المختبرات وتنمية القدرات المؤسسية والفنية، بما يسهم في بناء نظام صحي أكثر قدرة على مواجهة الأوبئة والمخاطر الصحية. وأكد وزير الصحة حرص الوزارة على توظيف الدعم المقدم عبر صندوق الجوائح بما يحقق أثرا مستداما ويعزز جاهزية القطاع الصحي لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي محافظ اليمن لدى مجموعة البنك الدولي أفراح الزوبة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي على اعتماد مشروع النقد مقابل التغذية سبل العيش بمنحة من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 100 مليون دولار، إضافة إلى تمويل مشترك بقيمة 1.8 مليون دولار من الصندوق الإنمائي متعدد المانحين لصمود اليمن وتعافيه وإعادة إعماره، ليبلغ إجمالي كلفة المشروع 101 مليون دولار. ويأتي اعتماد المشروع منسجما مع أولويات إطار الشراكة القطرية الجديد بين اليمن ومجموعة البنك الدولي للفترة 2026-2030، وبما يخدم مساعي التعافي الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش والانتقال التدريجي من الاستجابة الإنسانية إلى بناء قدرات المؤسسة الوطنية. أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن اعتماد المشروع يجسد استمرار التزام مجموعة البنك الدولي بدعم الشعب اليمني، ويعكس متانة الشراكة بين الحكومة والبنك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيدة بالجهود التي بذلتها إدارة البنك وفرقها الفنية لإخراج المشروع إلى حيز التنفيذ. بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار الياف في العاصمة المؤقتة عدن مع نائب الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف لشؤون البرامج والقائم بأعمال الممثل المقيم في اليمن أوبيا أشينج سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الوزارة والمنظمة في مجالي الحماية الاجتماعية وحماية الطفل. وتناول اللقاء استكمال إعداد الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية ولوائحه التنفيذية، إلى جانب مواصلة التنسيق بشأن تنفيذ الخطة الوطنية لحماية الطفل ووضع خريطة طريق مشتركة لتنفيذ أولوياتها، وأهمية استعادة برامج الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجا. أكد الوزير اليافعي أهمية الانتقال التدريجي من التدخلات الإغاثية الطارئة إلى برامج الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة بما يحقق أثرا طويل المدى، لافتا إلى أن الوزارة تطلع إلى توسيع الشراكة مع اليونيسف لتطوير منظومة حماية اجتماعية أكثر كفاءة واستدامة. ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة عدن برئاسة وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ عددا من الملفات الخدمية والحيوية الأساسية للمحافظة، وناقش الاجتماع الإشكاليات المتعلقة بقطاع الغاز بما في ذلك أسباب التهريب والانقطاعات والإجراءات المتخذة لمعالجة تلك الاختلالات، مؤكدا ضرورة استمرار عمل اللجنة المختصة وإعداد تقرير شامل عن أوضاع محطات تعبئة الغاز الطرمبات تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة بناء على نتائج التقرير. كما تطرق الاجتماع إلى آليات دعم المكاتب التنفيذية وإقرار تشكيل لجنة تتولى تنفيذ مسح ميداني وتقييم شامل لاحتياجات المكاتب وأوجه الدعم اللازمة لكل منها وفقا للأولويات، بالإضافة إلى الاستماع لتقرير مكتب الصناعة والتجارة بشأن الوضع التمويني وحجم المخزون المتوفر في الأسواق. أشرف محافظ شبوة عوض العولقي على مراسم توقيع عقد تنفيذ مشروع توسعة شارع 40 بمدينة عتق الممول من السلطة المحلية. وخلال توقيع العقد استمع المحافظ من ممثل الدائرة الفنية المهندس وليد بلكسرة إلى شرح مفصل حول المشروع، موضحا أن أعمال التوسعة تشمل الشارع الممتد من مثلث النصب بمدينة عتق حتى مبنى السنترال العام، إلى جانب تنفيذ التحسينات الهندسية ومتطلبات السلامة المرورية. وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة والبرنامج الزمني المحدد للتنفيذ،
بما يضمن إنجاز المشروع بجودة عالية تخدم المواطنين وتعزز مستوى الخدمات الأساسية بالمحافظة. أكد محافظ المهرة محمد علي ياسر دعم السلطة المحلية لمبادرات كافة والأفكار الشبابية الهادفة والشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية في تنفيذ مشاريع تنموية. جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع عدد من ممثلي مؤسسة وعي للاطلاع على مخرجات برنامج ترابط شباب 3، مستمعا إلى شرح حول أنشطة البرنامج وأثره في تمكين الشباب، إلى جانب استعراض المشاريع الأربعة التي يجري تنفيذها في المحافظة. أشاد المحافظ بما حققه البرنامج من نتائج إيجابية في دعم المبادرات الشبابية وتنمية قدرات الشباب، مؤكدا حرص السلطة المحلية على تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح مثل هذه البرامج التي تسهم في تعزيز التنمية المجتمعية وتمكين الشباب من تنفيذ مشاريع تخدم المجتمع. واصلت لجنة مهرجان موسم البلدة السياحي لعام 2026 للميلاد اجتماعاتها برئاسة نائب رئيس اللجنة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة حسن الجيلاني، وبحضور عضو اللجنة وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة عبير الحضرمي لمناقشة الخطة العامة لموسم البلدة والفعاليات والأنشطة السياحية المصاحبة. استعرضت اللجنة في اجتماعها محاور الخطة التنظيمية المقترحة وبرامج الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية وآليات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة. أكدت اللجنة استعداد مدينة المكلا والمديريات الساحلية لاستقبال زوار وضيوف حضرموت والوطن، مشددة على ضرورة الالتزام بالإرشادات العامة خلال الموسم حفاظا على سلامة المجتمع والزوار. وناقش الاجتماع الجوانب التنظيمية والأمنية والصحية والإعلامية وسبل رفع مستوى الجاهزية وتحديد الأدوار والمسؤوليات ووضع جداول زمنية للتنفيذ، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير التنظيمية والسلامة العامة خلال مدة الموسم. تفقد وكيل حضرموت لشؤون الطاقة دكتور خالد باحريش الموقع المخصص لتنفيذ مشروع المحطات الكهربائية الإسعافية في ساحل حضرموت بقدرة إجمالية تبلغ 100 ميجاوات، والمقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بإشراف وزارة الكهرباء والطاقة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المنظومة الكهربائية وتحصيل مستوى خدمة الكهرباء بالمحافظة. وجاءت الزيارة بالتزامن مع وصول أولى دفعات المولدات الكهربائية الإسعافية المخصصة لمحافظة حضرموت والمقدمة من المملكة العربية السعودية، حيث عبرت صباح اليوم منفذ الوديع البري الحدودي في طريقها إلى مدينة المكلا، تمهيدا لبدء أعمال التركيب والتشغيل وفق البرنامج الزمني المعد للمشروع، حيث يتضمن المشروع إنشاء محطة جول مسحة بقدرة 40 ميجاوات ومحطة تنبيخة بقدرة 60 ميجاوات، إلى جانب مشروع مماثل آخر بقدرة 100 ميجاوات مخصص لوادي وصحراء حضرموت، بما يسهم في دعم استقرار الخدمة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مختلف مديريات المحافظة. وفي السياق ذاته، وصلت عبر منفذ الوديعة البري أولى قوافل مولدات الطاقة الكهربائية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ضمن مشروع استراتيجي يهدف إلى تعزيز القدرة التوليدية في حضرموت وعدن، وسط آمال واسعة بأن تسهم هذه الخطوة في تحصيل الخدمة والتخفيف من معاناة المواطنين. تسلم وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية رياض الجهوري بمدينة المكلا مولدا كهربائيا بقدرة 660 كيلوات مقدما من شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول بترو مسيلة، دعما لجهود السلطة المحلية في إنجاح فعاليات موسم البلدة السياحي وتحسين استقرار الخدمة في المواقع الحيوية. وخلال التسليم أشاد الوكيل الجهوري بمبادرة شركة بترو مسيلة، مؤكدا أن هذا الدعم يعكس عمق الشراكة الفاعلة والمثمرة بين القطاع النفطي والسلطة المحلية، مشيرا إلى أن هذه التدخلات تسهم مباشرة
في رفع الجاهزية الخدمية وتوفير بيئة سياحية ملائمة، مما ينعكس إيجابا على إنجاح موسم البلدة وخدمة المجتمع الحضرمي. دشن مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل الحضرموت أمين بعباد بالمكلا برنامج ملتقى نخبة القيادة التربوية بمديرية دوعنة الذي تنفذه مؤسسة صلة للتنمية بإشراف مكتب الوزارة بالمحافظة وتحت شعار إدارة ذكية طاقة متجددة. وفي التدشين أشار المدير بعباد إلى أهمية مثل هذه البرامج النوعية التي تسهم في تطوير قدرات الكوادر التربوية المتميزة في الميدان التربوي، مؤكدا أن قيادة المكتب جعلت من هذه البرامج والأنشطة أولوية في إطار خطته الاستراتيجية الشاملة 2024-2028 التي شهدت حتى الآن حزمة كبيرة من برامج التدريب والتأهيل للكوادر على مستوى مديريات المحافظة. ويتضمن البرنامج سلسلة من المحاور منها الوعي بالذات وضبط النفس والتعاطف وفهم الآخرين وغيرها من المحاور. أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يعزي في وفاة عضو مجلس الشورى المناضل اللواء حسين المسوري. عضو مجلس القيادة الخنبش يطلع على برامج مركز المدنيين في الصراع بحضرموت. رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بحماية حقوق الإنسان وتطوير المؤسسات الوطنية المعنية. خطوة جديدة نحو تعزيز الكهرباء، وصول أولى مولدات المنحة السعودية إلى حضرموت لدخولها في المنحة الخدمة. شكرا لكم على حسن وكرم المتابعة، في أمان الله.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

موجز الأنباء والبداية من إذاعة عدن الغادة والبداية محليا. أشاد الكابتن فضل الرعي رئيس ملتقى شباب البريقة ونائب مدير اللجان المجتمعية بالمديرية بالجهود الكبيرة والمواقف المشرفة التي تبذلها الأجهزة الأمنية والمؤسسات الخدمية في سبيل خدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار في المديرية. ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي في العاصمة المؤقتة عدن مع وفد من القمة النسوية برئاسة منسقة القمة النسوية ورئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني مها عوض وعضوة لجنة التنسيق بالقمة عفراء حريري سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات المياه والبيئة والتغيرات المناخية ودعم مشاركة المرأة في الجهود التنموية والبيئية. عربيا وعالميا، اختتمت إيران والولايات المتحدة جولة من المحادثات غير المباشرة مع تأكيد الوسيط القطري على تحقيق تقدم في المحادثات. نقل الجيش السوداني معارك إلى دارفور حيث قاد مواجهة عسكرية ضد قوات الدعم السريع في محاور عدة بالأقليم الغربي في تطور ميداني يأتي بالتزامن مع تصاعد التوترات حول مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان التي تشهد استعدادات عسكرية متزايدة من الطرفين. الاقتصاد، أعلنت شركة SK هاينكس الكورية الجنوبية يوم الخميس أنها تعتزم استثمار 100 تريليون وون لبناء مصانع جديدة لإنتاج رقائق الذاكرة ناند. استقر الدولار يوم الخميس مع ترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية في حين أبقى تراجع الين إلى أدنى مستوياته في 40 عاما أمام العملة الأمريكية. وفي الرياضة، زارت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة أبيان الأستاذة خلود القديري لاعبات منتخب أبيان للشطرنج المشاركات في تصفيات بطولة الجمهورية الفردية للسيدات التي تستضيفها العاصمة عدن. بلغ منتخب الولايات المتحدة الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم بعدما حقق فوزا مستحقا على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت صباح الخميس على ملعب ليفايز استاديوم ضمن منافسات الدور الثاني لدور 32 من البطولة. هذا الموجز قدم لكم من إذاعة عدن الغد. ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. بأمان الله.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

إزاء الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات، على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف، فتحنا في صميم العلم بابا، فقال الدهر قد جاز الوقوف. يا رب لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمينا. السلام عليكم.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

يقول الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. هذه الآية تدل على أن هؤلاء الضالين يحملون أوزارهم كاملة، ويحملون كذلك من أوزار الأتباع الذين أضلوهم. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه لا يحمل أحد وزر غيره، منها قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الجواب والله أعلم أن هؤلاء الضالين ما حملوا إلا أوزار أنفسهم، لأنهم تحملوا وزر الضلال ووزر الإضلال، فمن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. وبهذا يزول الإشكال في هذه الآية، وكذلك يزول الإشكال في قوله تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. يقول الله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. قال بعض العلماء: هذه محال ثلاثة بعث الله في كل واحد منها رسولا من أولي العزم. فالأول محل التين والزيتون هو بيت المقدس الذي بعث الله فيه عيسى بن مريم عليه السلام، والثاني طور سينين هو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام، والثالث مكة وهو البلد الأمين الذي أرسل الله فيه محمدا عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قال ابن عباس: خرابها بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها. وقال مجاهد: هو موت العلماء. وفي هذا المعنى روى ابن عساكر قال: أنشدنا أحمد بن غزال: الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرفه.

عرض علماء البلاغة للكم والكيف في الأدب، وسموا ذلك اسماً خاصاً هو الإيجاز والإطناب، وعدوا الإيجاز أشرف الكلام لما فيه من لفظ قليل يدل على معنى كثير، ومثلوا للإيجاز والإطناب بالجوهرة الواحدة بالنسبة إلى الدراهم الكثيرة، فمن ينظر إلى طول الألفاظ يؤثر الدراهم لكثرتها، ومن ينظر إلى شرف المعاني يؤثر الجوهرة الواحدة لنفاستها. وقديماً أدرك العرب خداع الكم فقالوا: ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل. وقديماً بلغ شعر كثير عزة عبد الملك بن مروان قبل أن يرى صاحبه، فلما دخل عليه كثير ذات يوم عجب الخليفة من شكله وجسمه الضعيف، فقال: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. فقال كثير مستشهدا بأبيات قديمة: ترى الرجل النحيل فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير فتبتليه، فيخلف ظنك الرجل الطرير. كان ابن سينا يسأل ربه أن يهبه حياة عريضة لا طويلة، أي حياة غنية بالمعرفة والإنتاج، فرأى أن الحياة لا تقاس بطولها، وكثير من الناس ليست حياتهم إلا يوما واحدا معادا، هؤلاء لو عمروا 100 عام فابن سينا يقدره بيوم واحد. ولست أقيس بالأيام عمري، ولكن بالتأمل والجمال. قال رجاء بن حيوة لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: ما أكمل مروءة أبيك، كنت عنده فانطفأ السراج، وإلى جانبه غلام من غلمان الخدمة قد نام، فقلت: ألا أنبهه؟ قال: لا دعه. قلت: فأنا أقوم. قال: ليس من المروءة أن يستخدم الرجل ضيفه. فقام وأصلح السراج ثم رجع، فقيل له: يا أمير المؤمنين، ألا نكفيك؟ قال: وما ضرني، قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر.

المكاري أصل الكلمة من قولهم فلان يكري دابته فينتفع بها الناس مقابل أجرة، وغلب استعمال ذلك عند العامة على الحمار والبغال لأنهما منه بسبب، فهاتان الدابتان من أكثر ما يستعمل في نقل الأحمال. قال ربيعة بن ثابت الأسدي وقد ألبسته أمه إزارا كان ثقيلا عليه: أمة هذا وربي حمل برذون بخاري، أمة لست ببرذون ولا بغل مكاري. وفي المعجم جمع مكاري مكارون، والعامة تجمعه على مكارية، وهذا اللفظ استعمله عبد الرحمن الشيزري في نهاية القرن السادس الهجري في كتابه نهاية الرتبة في طلب الحسبة، فقال: إن المحتسب كان يأمر السقائين أن يشدوا في أعناق دوابهم الأجراس لتعلو جلبة الدابة إذا عبرت في السوق، فيحترس منها الضرير والصبيان والإنسان الغافل، وكذلك يفعل المكارية وحملوا الحطب بدوابهم.

يا رب لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا. قال آمينا. قالوا: لكل مرتبة من مراتب المحبة حد إلا العشق، فهي مرتبة لا حد لها. وقالوا: ذنوب العشاق ذنوب اضطرار، لا ذنوب اختيار. وقالوا: العشق يولد الأخلاق الحميدة. وذهبوا إلى أنه لو لم يكن في العشق إلا أنه يشجع قلب الجبان ويسخي كف البخيل لكفاه شرفا. يقول الشاعر: وما أحببت عن فحش، ولكن رأيت الحب أخلاق الكرام. ويقول آخر: ويهتز للمعروف في طلب الندى، لتحمد يوما عند ليلى شمائله.

كان شيخ الإسلام العز بن عبد السلام إذا انتهى من شرح باب من أبواب العلم بدأ فقرأ ولو شيئا قليلا من الباب الذي يليه ثم وقف، فسئل عن سبب ذلك فقال: لأنني لا أحب أن أقف على الأبواب. وفي جوابه تورية يريد منها أنه لا يقف على أبواب الأمراء طالبا ولا مستجديا ولا مادحا. إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أغلقت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد.

يقول المثل إنما نعطي الذي أعطينا، فما قصة هذا المثل؟ قصته كما روى ابن الأعرابي أن أبا الزلفاء كان رجلا مئناثا، أي لا ينجب إلا الإناث، فولدت له امرأته بنتا فصبر، ثم ولدت له بنتا ثانية فصبر، فولدت له بنتا ثالثة فهجرها وتحول عنها، إذ أصابه حزن شديد وأقام في بيت جيران له قريبا من داره. فلما رأت ذلك منه زوجته جاءته يوما وقالت: ما لأبي الزلفاء لا يأتينا وهو في البيت الذي يلينا، يغضب أن لم نلد البنين، إنما نعطي الذي أعطينا. فلما سمع زوجها ذلك الكلام طابت نفسه ورجع إليها يطلب الاعتذار عما لا يملك، فصار قولها مثلا يضرب في اعتذار المرء عما لا يملك.

قال الأصمعي: رأيت أعرابيا متمسكا بأستار الكعبة وهو يقول: اللهم أمتني ميتة أبي خارجة. فقلت له: يرحمك الله، وكيف مات أبو خارجة؟ قال: أكل حتى امتلأ، وشرب حتى ارتوى، ونام في الشمس، فمات شبعان ريان دفان. قال الأعمش لابنه: اذهب فاشتري لنا حبلا يكون طوله 30 ذراعا. فقال له: يا أبه، في عرض كم؟ فقال له أبوه: في عرض مصيبتي فيك. ومن طرائف الأعمش أنه كان إذا حضر مجلسه ثقيل يقول: فما الفيل تحمله ميتا بأثقل من بعض جلاسنا. يقولون ضفاف النهر، والصواب أن نقول ضفتا النهر، لأن النهر لا يكون له أكثر من ضفتين. والضفة من الناس جماعتهم، وضفة النهر جانبه، وضفة البحر ساحله. وفي فلسطين سميت الضفة الغربية بهذا الاسم لأنها تقع بجانب الغرب من نهر الأردن. لا يميز كثير بين فيما المتصلة وفي ما المنفصلة. الفرق بينهما أن فيما المتصلة تعني بينما، أو في أثناء، أو خلال، كقولنا: فيما أنا في الطريق رأيت أخي، بمعنى بينما أنا في الطريق رأيته. أما في ما المنفصلة فتعني في الذي، كأن تقول: طالعت في ما أشرت علي من القصائد، أي طالعت في الذي أشرت علي من القصائد.

كنت قد سألتكم عن الشاعر الذي ملأ الدنيا وأشغل الناس، عن المتنبي. سألتكم ما الذي جعله أشهر شاعر في تاريخ العرب، ثم وضعت بعض الخيارات من أجل أن يختار كل ما يرى أنه هو السبب في شهرة هذا الشاعر الكبير. وضعت أولا المدح والهجاء، وهذه حصلت على 15%، ووضعت الجرأة والحكمة 28%، ووضعت الإبداع واللغة القوية، وهذا الخيار كان له الحظ الأكبر ب 57%. وفيما يلي أستعرض معكم بعض التعليقات التي وصلت أيضا في سياق الإجابة على هذا الاستفتاء. إناس تقول: زد رابعة وأراها الأهم، أن أبا الطيب كما قيل ينطق عن خواطر الناس، سبب عظيم من أسباب خلود الشعر. الحسن يقول: شهرة المتنبي أمر مستغرب بالنسبة لي، شعره ليس السبب الأول في شهرته، هناك من هم أشعر منه ولم ينالوا قدر قلامة ظفر من شهرة المتنبي. أبو عابد يقول: كل الثلاثة الخيارات كلها. وغيث العلاوي يقول: لأنه من شعراء المعاني، خرج بالشعر عن أساليب العرب التقليدية، فهو إمام الطريقة الابتداعية في الشعر العربي، وقد حظي شعره بكم من هائل من الحكم والأمثال، وأجاد الوصف والتعبير والتصوير. نور الدين يقول: سهولة الألفاظ مع شيوع الحكمة واقترابها من كلام الناس. وعطار يقول: الثلاثة مجتمعة، لكن كان يجمل بشاعر عظيم كابن الحسين أن يكون عف اللسان، فالهجاء غرض شعري ساقط، وهذا أمر يغبط عليه الشاعر المصري الكبير أحمد شوقي. عز الدين يقول: بعيدا عن الاستبيان، يمكن القول من أشهر شعراء العرب، لكنه ليس الأشهر.

أحدثكم عن الشاعر السوداني الكبير الذي كتب لأم كلثوم أغنيتها الشهيرة أغدا ألقاك. عن الهادي آدم أحدثكم. شاعر سوداني أطلق عليه بعضهم لقب أيقونة الإبداع السودانية والجوهرة السمراء، يشهد له دارسو تاريخ الأدب في بلاده أنه من الرواد الذين أسسوا لنهضة الشعر في السودان. عندما أكمل دراسته في المدرسة الأولية في مدينة الهلالية التي ولد فيها، انتقل إلى المعهد العلمي في أم درمان، ثم اختير في بعثة علمية ليلتحق بكلية دار العلوم في القاهرة. تحول من شاعر غزير الإنتاج إلى شاعر ربطه الجمهور بقصيدة واحدة، أغدا ألقاك، التي غنتها أم كلثوم. وفي نظر الشاعر فإن تلك القصيدة لم تكن أفضل ما كتب، لكنها كانت الأوفر حظا. عرف في حياته لذة النجاح وذاق مرارة الفشل، لكنه ما وجد لذة تعدل فرحته ببيت من الشعر ينظمه فيقع في موقعه حيث أراد. فلسطين كانت حاضرة في شعره، يعجب كيف استولى عليها الدخلاء، لكنه كان مؤمنا أنه لابد للظلم أن يزول. إذا جاءها عن وعد بلفور غاصب فلله فيها قولة سيقولها. الهادي آدم له دواوين مطبوعة، منها كوخ الأشواك، مهد له بمقدمة جاء فيها: من أصعب الأشياء أن يقدم المرء نفسه بنفسه، أما هذه القصائد فما وجدت فيها قارئ العزيز من تجاوب مع حسك ووجدانك فهي منك، وما أخذت عليها من هنات فعلي وزرها لا عليك. ومما قد دفعني إلى نشر ما أقدمه خوفي على هذه القصائد أن تضيع في زحمة الحياة. يقول في إحدى قصائده يصف حال بلده: حبي بلادي هان الخطب أو صعبا، في ذمة الله والتاريخ ما ذهبا، إن الزمان ليعطي من يسابقه، فإن توانى عليه ارتد ما وهبا، كان الفساد نظاما تستبد به يد الفرنجة في أوطاننا حقبا، حتى إذا ذهبوا طارت مفاسدنا فوضى، ينافس فيها رأسنا الذنبا، قد بوأوا الغرب من أوطاننا سكنا، كأن بينهم من أهله نسبا، حتى غدونا مع الأيام مهزلة، بين البرية لا عجبا ولا عربا. حتى غدونا مع الأيام مهزلة، بين البرية لا عجما ولا عربا.

0: تسافر بنواميس الليالي وتسلمني الرمال إلى الرمال. هنا ذهب الجزيرة كل حرف يشير إلى الحضارات الخوالي. ولست أقيس بالأيام عمري ولكن بالتأمل والجبال.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
4: النجم الساطع، الساحر، الغامض، معشوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني، بتعزف
5: وبتحب، جمع كل الأشكال. دلوقتي ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة. مع محفظة عدن كاش، المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: 하나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمتلك

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

ألا أي ثانية خاصة من الأخ أنس القدسي إلى حسان الغالي، نقول له ألف ألف مبروك، برفعوا البنين إن شاء الله.

0: علاقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة

0: اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل للأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سماء مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة

قام من قلب سما مدينة الخليج العربي مشروعا صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

موجز الأنباء والبداية من إذاعة عدن الغادة والبداية محليا. أشاد الكابتن فضل الرعي رئيس ملتقى شباب البريقة ونائب مدير اللجان المجتمعية بالمديرية بالجهود الكبيرة والمواقف المشرفة التي تبذلها الأجهزة الأمنية والمؤسسات الخدمية في سبيل خدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار في المديرية. ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي في العاصمة المؤقتة عدن مع وفد من القمة النسوية برئاسة منسقة القمة النسوية ورئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني مها عوض وعضوة لجنة التنسيق بالقمة عفراء حريري سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات المياه والبيئة والتغيرات المناخية ودعم مشاركة المرأة في الجهود التنموية والبيئية. عربيا وعالميا، اختتمت إيران والولايات المتحدة جولة من المحادثات غير المباشرة مع تأكيد الوسيط القطري على تحقيق تقدم في المحادثات. نقل الجيش السوداني معارك إلى دارفور حيث قاد مواجهات عسكرية ضد قوات الدعم السريع في محاور عدة بالأقليم الغربي في تطور ميداني يأتي بالتزامن مع تصاعد التوترات حول مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان التي تشهد استعدادات عسكرية متزايدة من الطرفين. الاقتصاد، أعلنت شركة SK هاينكس الكورية الجنوبية يوم الخميس

أنها تعتزم استثمار 100 تريليون ون لبناء مصانع جديدة لإنتاج رقائق الذاكرة ناند. استقر الدولار يوم الخميس مع ترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية، في حين أبقى تراجع الين إلى أدنى مستوياته في 40 عاما أمام العملة الأمريكية. وفي الرياضة، زارت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة أبيان الأستاذة خلود القديري لاعبات منتخب أبيان للشطرنج المشاركات في تصفيات بطولة الجمهورية الفردية للسيدات التي تستضيفها العاصمة عدن. بلغ منتخب الولايات المتحدة الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم بعدما حقق فوزا مستحقا على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت صباح الخميس على ملعب ليفايز استاديوم ضمن منافسات الدور الثاني لدور 32 من البطولة. هذا الموجز قدم لكم من إذاعة عدن الغد. ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. بأمان الله.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نتحدث به في هذه الحلقات وبما نتعلمه، وأسأل الله أيضا أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات، في الحلقات الماضية تكلمنا حول السنن وما يتعلق بالسنن الرواتب، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على مثل هذه السنن وعلى فعلها وعلى أدائها، وتكلمنا أيضا عن الصلوات المفروضات، وكذلك عن سنن التطوع المطلق، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص أصحابه على فعله وعلى القيام به. إلا أنه يجدر بنا هنا أن ننبه إلى أن هذه الصلوات وهذه التطوعات التي تكلمنا عنها، هذه لن تكون على جميع الأوقات مستحبة، بل أن هناك أوقات معينة يكره فيها أن تصلى هذه الصلوات، يعني هناك أوقات قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وأوقات النهي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها هي 5 أوقات، ونستطيع أن نختصرها إلى 3 أوقات إذا ضممنا أول وقتين وآخر وقتين إلى بعضهما، وسوف يتبين هذا. أول هذه الأوقات 5 من طلوع الفجر الثاني.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: يعني إلى طلوع الشمس، يعني من بعد صلاة الفجر إلى أن تبدأ الشمس تطلع، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. فالأصل كما عند أبي داود وغيره، الأصل أنه إذا أذن الفجر، إذا أذن الفجر إلى صلاة الفجر، من أذان الفجر إلى أن تقيم صلاة الفجر، أنت ممنوع من أن تصلي إلا ركعتي الفجر. لو قال إنسان يا أخي سأصلي ركعتين لله، نقول لا، منهي عن، لا تصلي إلا هاتين الركعتين فقط. وكذلك لو كان إنسان لم يوتر بعد، جاز له أن يوتر في هذا الوقت. لو إنسان راحت عليه نومه فأراد أن يوتر في هذا الوقت، جاز له ذلك. ثم من بعد صلاة الفجر يبدأ وقت النهي إلى أن تبدأ الشمس تطلع، تبدأ الشمس تطلع، وهذا وقت أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. وكذلك الوقت الذي بعده يكون وقت طلوع الشمس نفسها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأن الشمس تطلع بين قرني شيطان وعندها يسجد لها عبادها، لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت. إذن عندنا الآن وقتان، من بعد صلاة الفجر هذا وقت إلى أن تبدأ الشمس تطلع. إذا بدأ الشمس تطلع هذا أيضا وقت نهي عن الصلاة. ما يقول إنسان خلاص يا أخي بدأت تطلع الشمس نصلي، نقول لا، لا يزال وقت النهي ماضيا، ثم بعد ذلك حتى ترتفع قيد رمح. طيب كيف قيد رمح؟ قيد رمح يعني حتى ترتفع من وقت طلوعها، حتى ترتفع قيد رمح 16 دقيقة، 4 درجات فلكية، كل درجة فلكية تساوي 4 دقائق، يعني 16 دقيقة. فإذا كان مثلا مكتوب عندك في تقويم الصلوات بأن الإشراق الساعة 6، فلا يجوز الصلاة حتى تكون الساعة 6:16 دقيقة، حتى يكون الوقت تماما قد خرج وقت النهي ودخل وقت الإذن بالصلاة. لذلك ننبه من كان يجلس في المسجد إلى طلوع الشمس، احتسابا لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة كما جاء عند الترمذي وحسنه، أنه لا ينبغي أن يصلي أول ما تطلع الشمس، لا، ينبغي أن ينتظر حتى ترتفع الشمس قيد رمح ثم بعد ذلك يصلي. هذا هو الوقت الأول، أو هما الوقتان الأول والثاني. الوقت الثالث هو وقت تعامد الشمس حتى تزول. الآن نعرف أيها الأخوة أن الشمس تخرج من الشرق مثلا وتمشي في السماء تمضي، فإذا تعامدت توقفت 9 دقائق تقريبا. هذه 9 دقائق التي تتعامد فيها الشمس، كيف تعرف أن الشمس متعامدة؟ تضع شخص، خذ عودا أو عصا أو نحوه، وضعها في الأرض، تجد أن الشمس وهي تطلع يبدأ الظل يكون من هذه الجهة، فإذا تعامدت عليه الشمس صار ليس له ظل. هذا وقت نهي، قرابة 9 دقائق تقف الشمس في هذا الوقت، قال صلى الله عليه وسلم تسجر فيه جهنم، فنهى عن الصلاة فيه. ثم بعد ذلك إذا تحركت الشمس بدأ وقت الصلاة المسموح به، وقت صلاة الظهر وما بعدها. إذن هذان الآن 3 أوقات، من بعد صلاة الفجر إلى أن تبدأ الشمس تطلع، ثم من بعد بداية طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، الوقت الثالث قبل صلاة الظهر بتسع دقائق أو 10 دقائق تقريبا. يستمر وقت سماح بالصلاة إلى أن يؤذن العصر. إذا صلينا العصر بدأ الوقت الرابع من النهي عن الصلاة إلى أن تبدأ الشمس تغرب. إذا بدأت الشمس تغرب هي أيضا كما أنها طلعت بين قرني شيطان، هي كذلك تغرب بين قرني شيطان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أيضا في هذا الوقت. فيبدأ هذا الوقت الذي هو الوقت الخامس يبدأ مع بداية غروب الشمس، ويكون هذه 5 أوقات. طيب هل نستطيع أن نجمعها في ثلاثة؟ نعم، يمكن أن تقول الوقت الأول من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، فأنت الآن جمعت وقتين، الوقت الثاني وقت تعامد الشمس، الوقت الثالث من بعد صلاة المغرب إلى غروب الشمس. خلاص، هذه إن شئت أن تجعلها ثلاثة أوقات صح لك ذلك. والدليل على هذا ما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه لما قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني وقت طلوع الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة يعني قبل الزوال التسع دقائق هذه، وحين تتضيف الشمس للغروب، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذه الأوقات أيها الإخوة والأخوات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وبين عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي أن يصلي فيها. طبعا مع قولنا بأن هذه الأوقات لا يصلى فيها، إلا أنها ذكر أهل العلم أنه يمكن أن يصلى فيها صلوات ذوات الأسباب. عندنا بعض
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
6: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: أنواع الصلوات تسمى بالصلاة ذات الأسباب. كيف ذات الأسباب؟ يعني نفرض أن إنسانا دخل إلى المسجد بعد صلاة العصر مثلا، معروف أن الوقت بعد صلاة العصر وقت نهي عن الصلاة، لكنه سوف يجلس في المسجد فيحتاج أن يصلي ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عندها نقول ما دام أن صلاتك هذه لها سبب فإنه يشرع لك أن تصليها وأن يعني ويزول النهي عنك. وكذلك يصلى في هذه الأوقات صلاة الجنازة، لو بعد الفجر أو بعد العصر مثلا أو قبيل الظهر مثلا أتي بصلاة جنازة مثلا وأرادوا أن يصلوا عليها فإنه يصلى عليها ولا يعتبر هذا بالنسبة لصلاة الجنازة، لا يعتبر هذا وقت نهي. وكذلك في مثلا قضاء الصلوات المفروضات، نفرض أن إنسانا مثلا صلى العصر ثم جلس ثم تذكر أن صلاة الظهر صلاها على غير طهارة، فأراد صاحبنا هذا بأن يصلي صلاة الظهر الآن، جاز له ذلك ويعتبر فعله لصلاة الظهر صحيح لأنه في قضاء صلوات مفروضات. إذن هذه الأوقات النهي لا ينبغي أن يصلى فيها إلا إما في قضاء صلاة مفروضة وإما في صلاة جنازة وإما في يعني صلاة ذات سبب أو نحو ذلك، أما غيرها من الصلوات فلا، يعني من أراد أن يتنفل هكذا فلا. كذلك يمكن أن يصلى في هذه الأوقات صلاة الكسوف مثلا، يمكن أن تصلى فيها، وكذلك أن يصلى فيها في إعادة الجماعة، يعني لو إنسان ذهب إلى مسجد بعد صلاة الفجر ليحضر فيه درسا مثلا وهو قد صلى الفجر في مسجد آخر. أول طبعا وقت النهي بالنسبة إليه قد بدأ، وقت النهي بالنسبة إليه قد بدأ، أول ما دخل إلى هذا المسجد فإذا هم يصلون، طيب هو الآن منهي عن الصلاة، لكن ما دام رأى قوم يصلون فإن الأصل أن يصليها معهم، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك الرجلين الذين رآهما لم يصليا معه فأمرهما صلى الله عليه وسلم أن يصليا معه. هذه الصلاة أيها الإخوة والأخوات لها شأن عظيم، إلا أنها في هذه الأوقات لا ينبغي أن تصلى لأنها أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. من حكم الله عز وجل في شرعه لهذه الصلوات أن الله عز وجل جعلها ظاهرة وجعل شأنها عظيما، وجعل من تعبد لله تعالى بهذه الصلوات عبادة تامة رفع الله عز وجل بها قدرة. والعجيب أيها الإخوة أن هذه الصلاة سبحان الله لا بد أن تكون ظاهرة، يعني ممكن إنسان يكون صائم ولا أحد يدري، ممكن إنسان يتصدق ولا أحد يدري مثلا، لكن الصلاة لابد أنك تصلي أمام الناس. لذلك أنبه لمن كان يستحون أن يصلوا في بعض الأماكن حدائق عامة، قم يا أخي وأذن واجعل الناس يتأثرون بك، حتى لو كنت في بلاد كفار قم وأذن وصلي واجعل الناس يعني كن عزيزا بدينك إنك أنت الأعلى، قم واجعلهم يتأثرون بهذا لعل الله تعالى ينفعهم به. أذكر أني كنت مرة في إحدى البلاد أوروبا، فدخلنا إلى مكان بعد صلاة الظهر بقليل، دخلت مع أحد مسلمي هذا البلد، هو عربي في أصله لكنه سكن هذا البلد وأخذ جنسيته، فدخلنا إلى مكان فيه كتب قديمة ونحو ذلك، وكان مكانا كبيرا جدا، وقلت نطلع على بعض هذه الكتب قد نستفيد منها. لما تجولنا في هذه المكتبة قليلا، وكان هناك أيضا بعض الأشياء الخاصة بالتاريخ وما يتعلق بالديانة النصرانية، لما مضى لنا قرابة النصف ساعة قال لي صاحبي يا شيخ نخرج. قلت لماذا نخرج؟ قال يا شيخ نصلي العصر في المركز الإسلامي ثم نعود. قلت يا أخي المركز بعيد عنا، لماذا لا نصلي هنا أنا وأنت جماعة؟ قال يا شيخ نصلي أمامهم جماعة؟ قلت نعم نصلي أمامهم جماعة، ما الذي يحصل؟ قال عادي نصلي. قلت سبحان الله، وإذا صلينا هل أنا قلت لك نقتل أو نفجر أو نصلي هي صلاة؟ يعني ماذا سنفعل؟ قال يا شيخ أستحي أصلي أمامهم. قلت يا أخي الآن هؤلاء بعضهم يقبل بعضا ويضم بعضا قد يفعل أعظم من هذا، ولا استحوا ونحن نستحي أن نصلي، تعال تعال. جررته معي ثم أقبلت إلى أحد المسؤولين عن الأمن، قلت له أين الغرب والشرق وكذا، فوضح لي ثم حددت القبلة وسحبت صاحبي. قال يا شيخ نصلي. قلت أقول لك نصلي، ثم رفعت يدي جئت عند مكان عند زاوية بحيث أن لا يمر بين يدينا أحد، ثم رفعت يدي لأؤذن. قال ها ماذا ستفعل؟ قلت سأؤذن. قال تؤذن؟ كاد أن يموت فزعا. طيب وإذا أذنت يا أخي هذا الواحد منهم يسكر ويغني، ما أحد قال له ليش. المهم أني أذنت بصوت منخفض ثم أخذته بجانبي، كانت صلاة العصر، وكبرت إماما وصلى هو معي. طبعا أنا مسافر فلن أصلي إلا ركعتين وهو مقيم سوف يصلي 4 ركعات. فأردت أن أؤدبه فصليت 2 ركعتين وسلمت وقمت وتركته، وقام هو لوحده يكمل 2 ركعتين التي عليه الباقيتين وكان ينتفض. فالمقصود أننا انتهينا وسبحان الله أقبل إلي ولم يقع علينا السقف ولم تخسف بنا الأرض ولم يقبض علينا الأمن، صلينا. لماذا أيها الإخوة والأخوات أحيانا بعضنا يستحي من إظهار شعائر الدين؟ صلي يا أخي في حديقة، صلي في طائرة، صلي في قطار، صلي في مكتبك، صلي في أي مكان، أظهر للناس دينك. واجعل يا أخي بعض الناس الذين لا يصلون، اجعلهم يا أخي لعله إذا رآك على صلاتك وعلى إقبالك أن يزيده هذا إقبالا. ثم أعلم أن المرء كلما كان أكثر تعظيما لصلاته وأكثر إقبالا عليها وأكثر تعظيما لها وحبا لها صار الله عز وجل له أكثر حبا وأكثر تقريبا له إلى ربه جل وعلا. أذكر أن أحدهم أقبل إلي مرة واشتكى إلي من بعض الأمور النفسية عنده، وأنه قال يا شيخ أنا عندي مشاكل نفسية وأنا يضيق صدري دائما وأنا لا أتحمل أن أرى أحدا، وبدأ يبكي وهو يكلمني، شاب عمره قرابة 25 سنة. فقلت له طيب سأسألك سؤال، قال نعم. قلت لماذا عندك هذا الهم الكثير؟ هل يعني أنت فقير؟ قال لا، بل نحن من كبار الأغنياء. قلت يعني اشتريت سيارة جديدة وحصل لك حادث؟ قال لا، لله الحمد كل شيء ماشي. قلت طيب تحب فتاة وتركتك؟ ممكن يكون هالشاب متعلق بفتاة بالحرام. قال لا والله ليس لي علاقة بهذه الأمور. قلت طيب تريد حاجة في أبوك مريض أمك مريضة اكتشفوا فيك مرضا؟ قال يا شيخ ما عندي أي مشكلة لكن علي هم لو يوزع على أهل الأرض لكفاهم كلهم. قلت طيب كيف يزال هذا الهم؟ قال ما أدري أنا جئت إليك لأجل ذلك. قلت له طيب صلاة الخمس تماما في المسجد في الصف الأول ونحن اليوم يوم ثلاثاء، موعدي معك في الثلاثاء القادم، تأتيني صلاة العصر كهذه الصلاة؟ قال نعم. قلت لكن احرص على أن تصلي الصلوات الخمس في المسجد، لا نعطيك أي علاج إلا هذه الصلوات. قال طيب. مضت هذه الأيام ثم سبحان الله مضى هذا الوقت فإذا به يأتي إلي بعد 7 أيام. طبعا هو كان له أيضا ذكر لي قصته أنه عاش في

يجدها في شربه لخمر، ولم يجدها في رقصه، ولم يجدها في زمره، ولم يجدها في صديقاته، ولم يجدها في سفره وذهابه وفجوره وفسقه، إنما وجدها لما استعمل هذا الجسم فيما خلقه الله تعالى له أصلا، كما قال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، ثم قال: وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، هذا تارك الصلاة ممن أهانه الله، فما له من مكرم، لا يمكن يكرمه أحد، ولا يمكن يوسع صدره أحد، أو يذهب هذا الغيظ من قلبه أحد ويشرح صدره، إلا أن يكون طائعا لله سبحانه وتعالى ومقبلا إليه. إذن أيها الإخوة والأخوات، ما أحوجنا جميعا إلى أن نتعلم مثل ذلك في صلواتنا، وأن يصبح المرء فعلا مقبلا على ربه جل وعلا، عارفا لربه سبحانه، وأن يعلم أن سبب هذا الضيق الذي يكون في النفوس، وسبب أحيانا ما يتسلط على بعض الناس من انتحار أو أمراض نفسية، لو أنهم يا جماعة سجدوا بين يدي ربهم وانكسروا لله عز وجل وأقبلوا على الله جل وعلا، لما وصل بهم الحال إلى ما وصل بهم إليه الآن من انكسار واكتئاب وقلق وغير ذلك من الأمور. بل كان السلف رحمه الله تعالى يعلمون بأن الفضائل والرغائب كلها إنما تأتي في هذه الصلوات، كما جاء في كتاب الله عز وجل لما ذكر الله تعالى زكريا، قال جل وعلا: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. طيب متى نزلت عليه البشرى؟ قال الله: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. لاحظ، البشرى جاءته وهو قائم يصلي في المحراب. إذن حتى الفضائل إنما تنزل في الصلوات. ولما ذكر الله عز وجل مريم، وذكر الله تعالى: يا مريم إن الله اصطفاك، يعني اختارك لأجل أن تلدي نبيا من غير زوج، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك. طيب كيف تشكرين يا مريم رب العالمين أنه اصطفاك وطهرك؟ يا مريم اقنتي لربك، يعني طولي الصلاة واسجدي واركعي مع الراكعين. لاحظ، لما أراد الله جل وعلا أن يوجه مريم إلى عبادة معينة، أمرها بعبادة هي من أفضل العبادات، وهي أن تصلي لربها عز وجل وأن تنكسر بين يديه. إذن الصلاة فعلا لها شأن، والصلاة كالحبل الممدود بينك وبين رب العالمين، اشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. كذلك لو تأملت في الأنبياء من قبل، لما ذكر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام، قال: إن إبراهيم كان أمة. كيف كان إبراهيم أمة وحده؟ وكيف كان انكساره؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أن إبراهيم مع زوجه سارة دخل إلى مصر، وكان حاكمها طاغية. فلما دخل، قيل لحاكم مصر في ذلك الوقت، قيل: قد دخل إلى مصر رجل معه امرأة حسناء لا تصلح إلا لك أنت. فأرسل بعض من عنده لأجل أن يحضروها إليه، فأقبلوا. فلما علم إبراهيم أنهم سيأخذونها يعني رغما عنه، قال لها: يا سارة، إن هؤلاء إن دروا أني زوجك قتلوني أنا وأنت، أو قتلوني وأخذوك، فسأقول لهم إنك أختي وأنت أختي في الإسلام. قالت: حسنا. ذهبت سارة، أخذوها بالقوة إلى ملكهم. أول ما أقبلت إلى ملكهم وأدخلت عليه، أقبل إليها خوفته بالله فلم ينزجر. فلما رأت منه ذلك دعت عليه، فلما دعت عليه أقبل ورفع يده إليها، فإذا بيده تشل في مكانها ولم يستطع أن يحركها، فقال: ادعي لي ولا أضرك. فدعت له، فيعني فكت يده، ثم أقبل إليها لأجل أن يحركها مرة أخرى لأجل أن يلمسها، فشلت يده مكانه، فقال: ادعي ولا أضرك. فدعت له فأطلقها وقال: أنتم ما جئتموني بإنسان، جئتموني بشيطان. ثم إنها ذهبت إلى إبراهيم، فماذا وجدته؟ يقول الحديث: فلما أتت إبراهيم فإذا هو يصلي ويدعو الله. إذن كانوا إذا نزلت بهم الشدائد لجأوا أول ما يلجأون إلى الصلاة. قال: فإذا هو يصلي ويدعو الله. فلما أقبلت لي أشار لها بيده مهيم، يعني خايف عليها، ما الذي حصل؟ قالت: قد رد الله كيد الفاجر أو الكافر في نحره، فحمد الله تعالى. إذن أيها الأحبة، نعم نحن نتكلم عن التطوعات ونتكلم عن غيرها وأوقات النهي، لكن ينبغي أن نعلم أن العبد كلما كان أكثر شوقا لرب العالمين صار الله تعالى له أكثر حبا. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: من أتاني يمشي
أتيته هرولة وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخره. إذن نحن ينبغي علينا أن نشيع مثل هذه المسائل بين الناس، لعل الله تعالى أن يقرب.

0: العبادة إليه. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقات قادمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.
1: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

ويا مساء الفل ويا مساء الكادي والعنبر والياسمين بهذا المساء المميز والخاص والذي تفوح منه رائحة المحبة وتزدهر فيه الأمنيات وتغني القلوب قبل الألحان. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء أينما كنتم. نتمنى أن تكونوا بخير وأن تمضي أيامكم بالفرح والإطمئنانية. حل الخميس وحل معه موعد تنتظره بكل شوق، وموعد يجمع القلوب على الكلمة الطيبة والتهنئة الصادقة والإهداء الجميل والأغنية التي تحمل ذكرى أو تروي حكاية. مرحبا بكم في برنامجكم هدية خميس، طبعا مع رسائلكم واتصالاتكم واختياراتكم التي تضفي على لقائنا جمالا خاص. كونوا برفقتنا فلدينا ساعة مليئة بالمحبة وأجمل التهاني وأروع الأمنيات. معكم أنا هبة علي، ومن الإخراج عاصم حكيم، ومن إدارة البرامج الأستاذ رعد الريمي. وهديتي لكم هذا اليوم أغنية هاجر نعمان، المسافة طويلة. صالون نسمع ونرجع.

0: الله على الأغنية الجميلة. من هنا نفتح نافذة جديدة طبعا علىها تحمل إلينا صوت ورسالة وفرحة من القلب ينتظر أن يسمع. ومع أولى الاتصال في برنامجنا هدية خميس ونقول ألو.
1: ألو، مساء الخير.
0: يسعد مساكي، من معنا؟
1: ميرنا.
0: يا هلا يا ميرنا، كيفك؟ كيف الأجواء معك؟
1: بخير
0: الحمد لله. إيش حابة اليوم تقدمينا؟ تهنئة، هداء؟
1: أطلب أغنية آية حلو للفنان آدم.
0: أيوة، آه يا حلو للفنان آدم، تهديها لمين؟ أيوة، تحبي تهديها لمين؟ معنا ولا راحت ميرنا؟ خلاص نسمع الآن الأغنية اللي طلبتها وأكيد نحن كمان نهديها لك.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم متابعينا ومستمعينا الأكارم أينما كنتم تتابعونا. الهدية ليست دائما أشياء تهدى، أحيانا تكون كلمة أو دعوة أو أغنية تحمل كل الحب. نستمع للاتصال. وألو، انقطع الاتصال لكن لازال معنا اتصال آخر. ألو، يا هلا.
1: السلام عليكم، مساء الخير.
0: وعليكم السلام، يسعد مساك. من معنا؟
1: مساء سعادة الغالي، اخبارك؟ يعطيك العافية.
0: الحمد لله.
1: معك اسلام اليافع من ابن يافع.
0: يا هلا يا مرحبا باهل يافع، ايش حابب اليوم تقدم لنا؟
1: والله انا اطمن عليكم، اطمن على اهل عدن جميعا، والتحية لك الى اهل عدن جميعا.
0: ولك كمان كل التحايا. ايوه.
1: نبغى اغنية غالب وراها جو حالي في عدن.
0: ايش ايه؟ عودها؟
1: أغنية قال أبو راعة الجو حالة.
0: قال أبو من؟
1: قال أبو راعة.
0: قال أبو روعة. أيوة.
1: جو حالي في عدن.
0: الجو حالي في عدن. أيوة. طيب تحب تهديها لمن قلت لي؟
1: والله أنا هذه الأغنية أنا أحبها، وأنا الحين معك باللايف، أنا تشوفيني ولا لا؟
0: أنت موجود معنا؟ نعم أتابعكم. اوكي تمام، ونستمع للاغنيه مع بعض وخليك معنا. شكرا جزيلا لك.

0: وسعيدين بكم وتواصلكم معنا طبعا على الأرقام 7819-521-21 وعلى الأرضي 02-3879-13 وتابعونا على ترددات إذاعة راديو عدن الغد 899-959 وفي معنا اتصال يا عاصم. نعم في اتصال ونستقبله ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حيا ويا مرحبا.
1: الله يسلمك هباء.
0: أيوة معك هباء.
1: أنا خالة نوريا.
0: شرفتي ونورتي.
1: أنا زي قلبك الله يهديك العافية. أهني لكم شيء.
0: أيوة.
1: أهني لبتي وعيالي وابني مناسبة عيد ميلاده.
0: أيوة.
1: وخواتي وأخواني كلهم إن شاء الله.
0: ألف ألف مبروك.
1: كلكم. أغنية لؤي.
0: أيوة.
1: خليك جنبي.
0: ايوه خليها دي نسمعها.
1: يا سويس.
0: ايوه.
1: واغنيه الشامي.
0: اغنيه الشامي اللي هي ايش؟
1: الجديده. الاغنيه الجديده.
0: طيب عاصم هنسمعك وبان شاء الله يجيب لك الاغنيه. والف الف مبروك. خليك جنبي. تمام. الف الف مبروك.
1: يلا حياتي مع السلامه.
0: ودائما ايامكم افراح ومسرات ونسمع الاغنيه.

في هدية خميس طبعا لا نعد الدقائق بل نعد الابتسامات التي نرسمها معكم. طبعا نرحب بكل من انضم إلينا الآن في برنامجنا هدية خميس، أهلا بكم. حيث المحبة عنوان والتهاني رسالة والأغنيات لغة القلوب. ومعنا اتصال، وما للأسف مش معنا اتصال، ولكن معنا وصلتنا تهاني عبر الواتساب بتقول تانية خاصة. نرجع بعد الاتصال. تقول في هذا اليوم الجميل يسعدنا أن نبعث بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى زميلنا العزيز المخرج المتألق ناصر فائز بمناسبة عيد ميلاده. كل عام وأنت بألف ألف خير، وعسى أيامك القادمة تكون مليئة بالنجاح والصحة والسعادة وتحقيق كل ما تتمنى. نسأل الله أن يبارك في عمرك ويجعل كل سنة جديدة بداية لإنجاز أجمل وفرح أكبر. وبكل المحبة نهديك أغنية اليوم عيد ميلاد الحلو، لتكون مشاركة بسيطة تعبر عن تقديرنا وفرحتنا بهذه المناسبة السعيدة. كل عام وأنت بخير يا ناصر، وعقبال 100 ألف عام يعني من التألق والنجاح والسعادة. كانت هذه التهنئة مقدمة مني أنا شخصيا هبة علي ومن طاقم راديو عدن الغد من الزملاء وكافة الزميلات. ونسمع الأغنية مع بعض ونسمع مع عاصم.

0: يا سلام على الأغاني الجميلة، دعوا الموسيقى تتحدث، ففي بعض الألحان ما تعجز الكلمات عن قوله. نستمع للاتصال. وألو، يا
1: ألو،
0: هلا.
1: يا مساء الخير،
0: يا مساء السعادة،
1: يا مساء الخميس الوليد،
0: علينا وعليك.
1: كيف حالك أستاذة هدى؟
0: أنا كويسة طالما أنتو بخير. أنت كيفك؟ كيف الأجواء معك؟
1: الحمد لله تمام. تحياتي لك، تحياتي من المخرج.
0: وتحياتنا لك أكيد موصولة. إيش حابة اليوم؟ إهداء، تهنئة؟
1: تحياتي للخالة محمد الكبير، تحياتي للخالة منى والخالة
0: إن شاء الله
1: وكل
0: يكونوا،
1: المستمعين،
0: نعم، وكل أصدقاء البرنامج إن شاء الله يكونوا سامعينك يا رب.
1: وأقول للأستاذ ناصر عايز
0: أيوة،
1: عيد ميلاد سعيد إن شاء الله عقبال الأول سنة.
0: إن شاء الله كمان يكون هو سامعك، وأكيد بيقول لك الله يبارك فيك. ايش حابة تسمع من
1: حابة
0: اغنية؟
1: أسمع، حابة أسمع أغنية الفنان رامي صبري،
0: ايوه،
1: مبروك علينا، وأهديها لأسرتي ولأسرتي الثانية إذا أتى عدن.
0: ونحن كمان نهديها لك. وعاصم، سمعت الاغنية؟ ممكن تعيديها؟
1: الفنان رامي صبري،
0: ايوه،
1: أغنية مبروك علينا.
0: اوكي، تمام. الان نسمعها مع بعض ونشوف عاصم.

0: طبعا دائما فرحانين بفرحكم وبسعادتكم. معنا اتصال. والو.
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: كيفك يا هبه؟
0: الحمد لله تمام. انت كيف احوالك؟
1: الله يسلمك. انا خاله سميحه.
0: عرفتك من صوتك.
1: انا قلبك. هني ابن بنتي.
0: ايوه.
1: كرام عبد الكريم الشيباني.
0: ايوه.
1: في عيد ميلاده عمره 15 سنه.
0: العمر كله.
1: ايوه. جدته سميحه وجدته نوريا وامه بشرى صالح وخال اسماء جدته ليلى وبنات خاله كلهم يعني
0: تهنيهم. نعم.
1: كل سنه طيب. اشتي ولي التوفيق.
0: ولي التوفيق. ايوه.
1: حبيبي يعني زيزو.
0: عن الحب يعني. أيوة. اشتي ولي التوفيق يغني عن الحب. أيوة.
1: وليد
0: التوفيق. نعم.
1: أيوة. وهنيكم انتم.
0: نحن كمان نهنيكم ونقول لكم ألف ألف مبروك ودائما بدياركم عامرة بالمسرات.
1: يلا حياتي سلمي.
0: ونسمع الأغنية.

0: الله، وعلى الأغاني الزمن الجميل واختياراتكم الرائعة. واتصال وألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالكم؟
0: الحمد لله نحن تمام طالما أنتم بخير.
1: حياكم الله.
0: من معنا؟
1: معك أمين الهبوب من أحور.
0: يا هلا بأهل أحور وأبين ومشاركتهم معنا.
1: حياكم الله.
0: الله يحييك. إيش حابب تقدم؟
1: أحب أبعث أجمل التهاني وأطيب التبركات إلى الأخ العزيز وهيب الشيبة عوض الكلو.
0: أيوة.
1: بمناسبة الزغاب المولود الجديد اللي اسمه غيث. نقول له ألف ألف مبروك وعن يجعل الله من الموالي السعادة والهنا.
0: آمين يا رب العالمين.
1: التهنية مقدمة لنا شخصيا أمين الهبوب وكذا من الوالد الشيبة عوض الكلو ومن الأخ معاد عوض الشيبة عوض. ومن العم محمد عوض الكلو جميع أهل الضغاط اللي تحور.
0: ألف ألف ألف مبارك عليكم.
1: وكما أحب الاستماع إلى الفنان ماجد المهندس. أيوة. جبرني الشوق إذا ممكن.
0: جبرني الشوق لمهندس ماجد المهندس. أيوة.
1: أبي هدية لجميع أصدقاء إذاعة عدن وإلى جميع الطاقم إذاعة.
0: نعم.
1: بعد الغد
0: نحن نهديها لك، وألف مبروك طبعا لأفراحكم، ونستمع للأغنية.
1: حياكم الله.

0: طبعا لكل أغنية قصة، ولعل قصتكم تبدأ مع هذا اللحن. ومعنا اتصال، نشوف رسائل وصلتنا عبر نشوف اتصال ونقول ألو.
1: الو، حيا الله. يبا عليكم، حالك؟
0: الحمد لله تمام، انتم كيفكم؟
1: حياك الله. تمام الحمد لله. معك فهمي اسحاق المعلى الرئيسي.
0: يا هلا باهل المعلى ويا هلا بفهمي،
1: حياك الله.
0: ايش حابب تقدم؟
1: في اغنيه حق عيد ميلاد، لان امس كان عيد ميلاد عاطف. أيوة. حسين.
0: مين
1: المخرج حقكم امس؟
0: ها، ناصر فايز. ايوه
1: نعم. ايوه اهنيه اغنيه عيد ميلاد سعيد.
0: طبعا الف الف مبارك،
1: حياك الله. الحمد لله.
0: ايوه،
1: اي اغنية اللي يعجبكم؟
0: اي اغنية حابب يعني؟
1: ايوه اهم شيء عيد ميلاد سعيد.
0: نخلي الاغنية على عاصم ونشوف ايش يختار لناصر من اغنية كده حلوة بعيد ميلاده، ونقول له الف مبروك ودائما العمر كله، ونسمع مع بعض.

0: شكرا لكل قلب اختار أن يشاركنا لحظته الجميلة، فأنتم زينة هذا اللقاء. طبعا معنا اتصال عاصم، ولا نشوف رسائل الواتس؟ نشوف الاتصال.
1: السلام عليكم.
0: ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك هيبة؟
0: الحمد لله تمام. انت كيف وكيف احوالك؟
1: تحياتي لك، تحياتي لك والعاصم والجميع المعدين بالبرنامج.
0: وتحياتنا لك كمان.
1: واهني حبيبي الغالي علي.
0: ايوه
1: ناصر فايز.
0: نعم وحبيب الجميع.
1: واهني عائله عبد الرب عوض صالح العزيبي بمناسبه زفاف ولده ناصر.
0: أيوة.
1: عبد الرب نصر عبد الرب والمهنيون محمد العقربي وعائلته. وأطلب غنية وأطلب غنية شريفة فاضل مبروك عليك يا معجباتي يا غالي.
0: شريفة فاضل معجباتي مبروك عليك يا معجباتي. إيش
1: معجباتي يا غالي؟
0: يا سلام، نحن أكيد نحب نسمع الأغاني الجميلة القديمة كده منكم.
1: شكرا يا حبيبي. شكرا مع السلامة. تحياتي العاصم
0: يوصل، وألف ألف مبروك. وعرف وأجهز الغنية عاصم نسمعها مع بعض.

0: والله على الطرب الجميل. ومعنا طبعا وصلتنا هنا إهداء من أبو خالد حلصم، بيقول مساء الخير والمساء الورد عليكم هباء وعاصم حكيم. ممكن أغنية القلب في حيرة ما بين حب اتنين للفنان أحمد يوسف الزبيدي، وأهديها للجميع المستمعين. نحن كمان نهديها لك، وحابين نسمعها يا عاصم؟ نسمعها مع بعض.
1: Thank you.

0: القلب في حيرة طبعا معكم وفي حبكم وفي طبعا كل تهانيكم الجميلة وإهداءاتكم اللي تقدموها لنا في هدية خميس. ومع الاتصال، وألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تمام.
1: تحياتي لجميع طاقم البرنامج.
0: وتحياتي لك الصوت الجميل.
1: هنا قمل.
0: هنا قمل، يا هلا.
1: يا هلا بك حبيبي.
0: يا هلا.
1: أحب أستمع لأغنية بهاء سلطان سوا سوا.
0: بهاء سلطان سوا سوا، أيوة.
1: أهديها لابنة أخي بمناسبة عيد ميلادها رنا سمير.
0: ألف ألف مبروك.
1: كل سنة والعمر كله إن شاء الله.
0: آمين يا رب، عقبال المئة سنة يا رب.
1: تحياتي لجميع المتصلين والمستمعين.
0: تحياتنا لك هنا قمل، وسعيدين بهذا الاتصال، وأكيد دحين عاصم بلبي لك الأغنية.

وما زلنا مع هداياتكم الجميلة ومعنا فتحي طائف سيف ناشر بيقول مساء سعادة أعلى على أحلى إذاعة، مساء الفل والورد والياسمين، مساء الخميس الونيس، ما أحب أستمع لأغنية إيهاب توفيق الحلو حلو. أهديها لكم طاقم راديو عدن الغد ولجميع الأهل والأصدقاء في حيفان تعز عزلة الأثاور قرية الفهيدة، أخوكم محبكم فتحي طائف. نسمع الأغنية الحلو حلو لإيهاب توفيق ونرجع لكم.

0: وعدنا لكم طبعا وما شاء الله على اتصالاتكم، نشوف إيداعاتكم وتهانيكم. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
1: ورحمة
0: الله وبركاته. أيوة أسمع.
1: حبوبة،
0: يا هلا يا مرحبا، معك. ما سمعنا الصوت، لحظة، منو فنان؟ سالم صالح العامري، وأغنية
1: عذبونا ولا انت السعاده ولا كبر علينا اللي
0: بس عذبونا. اللي شوف اي اغنيه له، هي حابه تسمع اغنيه للفنان. ايوه، تحبي تهديها لمين؟
1: لا انا هديها لكم،
0: ونحن كمان نهديها لك، وسعيدين باتصالك وسمع سلام. صوتك. ايوه،
1: سلامي الرشا
0: يوصل اكيد، هي كمان تسلم عليكم واكيد بتقول لكم الف تحيه لكم.
1: سلام لك
0: كمان عاصم،
1: سلام لك فيها.
0: أو كمان تقول لك سلم على جيهان، أكيد نحن بنوصل لهم، هم أكيد يحبوكم وأنتم بالقلب. نسمع.

0: للبكاء للسهر نكتب.
1: تبقى الكلمات الصادقة أجمل الهدايا، ويبقى الود لغة لا تحتاج إلى ترجمة. واتصال آخر وأخير نقول ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا ناصر، إيش عيد ميلاده؟
1: أيوة عيد ميلاده،
2: مناسبة عيد ميلاده هو ابن بنتي.
1: أيوة
2: مناسبة عيد ميلاده إن شاء الله. أغنية حلوة عقبالك يوم ميلادك لما حق عبد الحليم حافظ.
1: يا سلام عليك وعلى صوتك الحلو والأغاني تختاري.
2: وخالة سميحة
1: أكيد
2: وكل أكيد ملكينا. ها
1: نعم أكيد وكل أصدقاء البرنامج.
2: اسمه كرم عبد العزيز شيباني.
1: أيوة
2: وناصر هذا المذيع اللي عندكم.
1: أيوة مخرج.
2: هنيلو ألف ألف يعني عند ميلادهم إن شاء الله.
1: آمين.
2: سنة هم طيبين.
1: والف مبروك. والف مبروك لكم.
2: سنة طيبة يا هبة.
1: وانت كمان صحة وعافية ودائما نسمع صوتكم.
2: كلهم الاصدقاء والحبايب كلهم ان شاء الله.
1: تشكري وشكرا على هذا الهدايا الجميل. ونسمع الاغنية.

وعدنا لكم طبعا مستمعينا إلى آخر فقرة، وهي فقرة إهداءاتكم وتهانيكم عبر الواتساب أو عبر البث المباشر في الفيسبوك. ومعنا هنا كريم بيقول: مساء الخير، كيف حالك أختي هبة؟ معي جلال من تونس، أطلب أغنية هشام عباس فينو حبيبي فينو، أهديها لكل الأصدقاء وصديقاتي. نحن كمان نهديها لك بدورنا، ونسمع إلى أغنية عباس هشام عباس فينو.

وما زلنا طبعا مع تعليقاتكم في البث المباشر. ومعنا سالم بن شعبان بيقول مساكم عسل طاقم راديو عدن الغد الممد المتميزين والمستمعين بشكل عام. وكمان مساك جميل أبو عدن الجرادي اليافعي بيقول ربي يحفظكم ما قصرتوا. وأيضا من ضمن منشوف البوستر كمان في هناك يقول كمان أبو خالد حلصم برنامج جميل ننتظره كل خميس لنسمع الطرب الجميل والاختيارات الرائعة للمتابعين. أشكركم على هذا البرنامج. نشكرك نحن كمان ونشكر جميع المستمعين الكرام على وقتهم الجميل وعلى إهداءاتهم الرائعة وعلى تهانيهم. بهكذا نقول ما أجمل أن يبقى بيننا خيط من المحبة تنسجه كلمة وتزينه أغنية وتحفظه القلوب. فدائما أكون سعيدة بتواجدكم معي في برنامجي هدية خميس أنا وعاصم طبعا حكيم وكل المستمعين الكرام. وشكرا لكم ونقول لكم إلى اللقاء.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسمينا أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أهلا ومرحبا بكم متابعين الأكارم لنقرأ عليكم موجز أخبار السادسة من راديو عدن الغد، وأبدأها معكم ببسم الله الرحمن الرحيم. محليا، بحث وزير النقل مع رئيس الجهاز المركزي للإحصاء سبل تعزيز التكامل الإحصائي ودعم إعدادات الحسابات القومية في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود وتطوير العمل الإحصائي على المستوى الوطني. وفي الشأن الصحي، أكد وزير الصحة دعم وزارته لقطاع الشباب والرياضة لمبادرات المجتمعية، كما بحث مع قيادة نادي الجلاء آفاق شراكة استراتيجية لتعزيز الصحة العامة من خلال الرياضة والأنشطة المجتمعية. عربيا ودوليا، انفجرت عبوة ناسفة قرب القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين. دوليا، شن الرئيس الأمريكي ترامب هجوما جديدا على حلف شمال الأطلسي الناتو، مؤكدا أن الولايات المتحدة تنفق أموالا طائلة على الحلف دون أي فائدة تذكر. اقتصاديا، تواصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مسارها التصاعدي، مسجلة 50.22 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي، بما يعزز الاحتياطي ويدعم الاقتصاد الوطني. من الولايات المتحدة، تراجعت طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي في ظل استمرار معدلات تسريح العمال عند مستويات تاريخية قوية. رياضيا، على الصعيد المحلي، اعتمد وزير الشباب والرياضة اليمني نايف البكري ضوابط تنظيمية جديدة لعمل التكوينات والمجالس الشبابية. وعالميا، ضمن المنتخب الأمريكي لكرة القدم تأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على منتخب البوسنة والهرسك بهدفين دون رد. لمزيد من الأخبار، زوروا منصات مؤسسة عدن الغد الإعلام، ولكم مني أطيب التحايا. كنت معكم أنا هبة علي، ودمتم بخير.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

للغد رؤية للراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء

0: إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن.

0: وصورة. قالت الغزل والنسيج: زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة: شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
3: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: دقائق. حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.